أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق. قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب. فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل: الله أمرك، الله أمرك، قال: واللازم باطل. أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول: الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد. نقول: لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه

الله خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل انه قتل فيها، فهي ان هذا دليل على ان اذا كان شهد وقتل بعدها او مات بعدها او قتل فيها دليل على ان الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي او قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للامام ابن القيم في جلاء الافهام في باب يعني الذين يستدلون بان هذا الحديث بعدم الوجوب، بان هذا الحديث لم يرد او هذا الامر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه، قال جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم

0: المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله. تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث: فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال: واسمه خلاد. واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد، وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. واضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث: فصلى، ها؟ فصلى. زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أن تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد، نعم، أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة، قال: ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون: رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد: يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. واضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والرواية تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا، قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند: أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان، قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال، بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. وضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات صحيح؟ مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغري من الحق شيئا. وضحت؟

فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش. السفسطة هذه، قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة يعني، ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة، بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر، أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في إيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة.

اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال: لمن معه قرآن. لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال: وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول: ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد: فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال: وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق: ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي، ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها، وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، ها، نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى

يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه أي على شرط مسلم أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري، ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة، وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل

نعم. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد الكلام عنه إن شاء الله، وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع، نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه، أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها؟ الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فللسؤال أدب، ولربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا ما هو دائماً.

فلتقسو أحيانا على من ترحمي. واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع ارجع فصلي ارجع فصلي وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا أو ما أحسن غير هذا. الأمر الذي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني، في فعله صادق وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص. ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع الابتداء أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول، أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة.

0: منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي ولا ليخالف الحنبلي ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

أمت نجم فأخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فراه

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل

0: خير ولا أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36,400 جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد،

فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين، وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذا

سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، يتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يجرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم، أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل، المواقع التي تنوعت. وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل، وبين المؤمنين والمنافقين، وبين المسلمين والكفار. حكمة الله: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها، حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي. ولأن ما يكون في هذه البلاد، لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله
جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما نطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي قدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله.

ليكدروه حتى، ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء، ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء، وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين، وما لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة، أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصروا الله ينصركم، وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى.

بل علينا أن علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل في يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ، وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه. فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، أن نكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها. يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك، غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء. يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظوا عليه ويدافعوا عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته.

0: أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
0: نعم.
1: نستأذن قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا. علينا الحذر من هؤلاء، وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعي

0: على علم وبصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
0: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم. أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار.

0: إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول هل الدعاء الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورة على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول كثر الدعاء من الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية، بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى وهذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي عند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليهم باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله ولا تلتفتوا إلى من يحلل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن وحماية العقيدة هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليك.

0: هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب، لا يظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي، فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
1: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يقدلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
1: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
1: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
1: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، ما كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يقفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
1: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة خطب عندنا في قبر الحج.

0: وتكلم عن موالاة الكفار، وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
1: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام. أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال، هذا ضلال. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطعن في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
1: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي، ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
1: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانهم في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانهم ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويأجلونها. نعم.
0: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحب أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة وارتكاب العبادات حينما يكون وعيه معه؟
1: نعم، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ونبه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
1: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
1: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تتكلم بأشخاصهم، أنت تتكلم بأخطائهم، بين الحق فيه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
1: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه و عند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل.

0: هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
0: اتجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيك.
0: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول كلما دعوت لولي الأمر ودبست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
0: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
1: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تبذل أمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
0: عندما
1: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
0: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد، إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قلوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إمام مسجد

0: أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد، مما جعل الصبيان يذكرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
1: لا، ما هو صحيح. ولا يعلق بالمساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا بالمساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم المضاجع. هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم،
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
1: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا، بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم، من أهل السلطة. نعم،
0: يقول: حينما ننصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي، يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
1: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها، وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين، ولا تخالفهم، ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحده وجماعة منفردة. نعم،
0: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى، هل لكل أحد من يصوبه ويستطيعه؟
1: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم،
0: أحسن الله إليكم. يقول: نحن نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.
1: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم،
0: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
1: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم،
0: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عامي، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
1: إذا رأيت شيئا تستنكره، بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم،
0: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
1: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة، والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها،

0: ما هو على نمط واحد، يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوتون، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. الوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معه ولا يمشي معه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعليم الكفار لا
2: يجوز. ذكر رحمة.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أمس نزوك أخرى يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليعمل

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 18
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة وإن كان عامياً، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه

تعالى بينهما. قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها، اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة

ذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وإنما وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد، يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه. وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه، وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا. فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا، والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر،

0: البالغ الحر، هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا.
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
0: نعم، تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل.
1: مسلم حر.
0: نعم.
1: ملك نصابا ملكا تاما.
0: لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث، وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم، وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه، يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد، فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط، وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام، وهو الأصل أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله

0: نعم. وثانيا نتاج السائمة، يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال. هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب، يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة. لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، ثم يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا، لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى، وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم، وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها، ها؟ من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر والخارج من الأرض؟
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حوله.
0: الخارج من الأرض قسمان، قسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت.

0: ذكر أربعة، وهذه الأربعة ثلاثة منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقافها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60 كم زاد على النصاب؟ 20. 70 زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40. 90 زاد كم؟ 50 شاة. 100 زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70. 120 زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى كما سيأتي؟ من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم. من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم.

0: زيادة على الأربعين ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب في حسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: لا قبل ذلك قال زكاة
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة ولها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى مئة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مئتين فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر. ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة، سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني عشر، وما بينهما كم، ما بين خمسة وعشرة، اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، أربع. أربع. النصاب الثاني من عشر إلى كم، فيها أي كذلك أربع، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم في كم حقة فيها،
1: ثلاث بنات لبون،
0: ثلاث بنات
1: لبون،
0: لبون. ثم بعد فإذا زادت واحدة كم فيها، هنا شيء يعني
1: إذا إلى 120 ومئة،
0: فيها
1: زاد إلى 20 ومئة، إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.
0: تمام، إذن من 91 إلى 120 كم فيها حقتها، زادت واحدة أصبح فيها كم، ثلاث بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها ثلاث بنات لبون، طيب اطرد القاعدة 22

0: 23 يعني بعد 24 25 26 27 28 29 30 40 هنا الآن كم زاد عندنا 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا زائد تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 100 21 إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ ثلاث بنات لبون وحق، لأن ثلاث بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم راس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض ثلاث بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة فيصبح عليك ثلاث بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف اجتمع الفرضان، إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان. فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول
1: فيها 40.
0: نعم لا هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 21، فإذا تمت يكون 171 يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
2: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران، والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجدعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي.

0: أعود أكرر، المثال الأول وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة لأنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو أنت وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجذعة؟
1: الجذعة.
0: نعم؟ الجذعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجذعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية التي هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجذعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، قل هات ما دام عندك حقة، هات هذه، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهما، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجلعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونتيح فرصة.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية،
1: تجب هي تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال، ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة، فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء، للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
1: في أسئلة متعلقة بالدرس.
0: حديث لا بأس، لا بأس.
1: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات 55 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا، فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلاها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها 27. نعم.
1: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الملة؟

0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل: ذكر الحافظ ابن حجر في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنعها. من الذي استفاد؟
1: يقول الحافظ ابن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا، وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: نعم. إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوماً وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوباً فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: ما أدري، كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث: بلغوا عني ولو آية، وكيف الجواب، وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، لما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون هذا وجهه أسود وهذا وجهه أبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة، فإن الواجب ستر حالك، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم. وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى منطقة مكة يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: فهل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين، هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، وأعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال: هذا خمر، حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة

0: تكون الصورة في بعض المرات بعض الأعمال هذه.
1: نعم، هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
0: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة بها؟

0: الأولى تركها بما فيها من الشفاء. نعم.
1: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
0: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة، لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرته وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد للإيجار، كذلك السيارات التي تعد للإيجار، لا زكاة في أعيانها. نعم.
1: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
1: يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم. لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة، بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم. وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم. وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: نقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم. ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولاً

0: المخطوب بلغة العامة، إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية، يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات، والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول، كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا، ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أمت لكم فأبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلال

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

بأن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس التاسع والعشرون.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين.

0: والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة، أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز: وإن يفد فأخبرا، جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحاء، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة، لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفد فأخبرا، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية،

0: الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله لأنه من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقدير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة آتي إلى الظرف وهكذا، وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه، زيد لليوم لا فائدة فيه.
1: أزال السامع أنتظر شيئا.
0: نعم.
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه

0: يجب ان يكون معرفه. اذا فاذا جاءت النكره فهذا ليس بالطريق الى صحه هذا المبتدا النكره، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكره. فقال ابن مالك
1: ما لم تفد
0: كعند زيد النمره، ما لم تفد. فكل العلل هذه كلها هنا ترجع الى الافاده فيما تقدم في هذا ايضا. رايت ما لم تفد اي مده عدم افادته، فاذا افاده اذا يجوز الابتداء به، وهو النكره، اي يكون نكره في اللفظ ويصلح الابتداء به، لكن بصفات تكون في هذا المبتدا النكره في اللفظ، وذلك كان يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، او رجل طويل لقيناه اليوم. اذن فرجل مبتدا وعظيم نعت له، نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأي منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة، بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد
2: كعند
0: زيد النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النمرة.
2: يجوز هنا بهذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
2: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نمرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور، ما في فائدة. نمرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نمرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
2: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
2: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف لا يصلح رجل عند أبيك، هو الذي قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمره

0: هذا مثال سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم قال وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل ورغبة إيش قال
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن
0: وهل فتن فيكم هذا بعيدا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية وهل فتن فيكم هل هذه الاستفهام وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ هنا المبتدأ والنكرة تقدم هل فتن فيكم هذا جار مجرور إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل إذن فيكون المستفهم عنه وفتن شيئا عاما لا يوجد شيئا خاصا هل فتن فيكم
1: أي فتن
0: فهذا من جهة المعنى صحيح هل فتن فيكم تستفسر هل فتن فيكم تجد كلامه في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم رأي فهل فتن فيكم

مبتدا. لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حر نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب. خل مبتدا. لنا جر مجرور خبر بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لأن المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رأيت ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على هذا. رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين، عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير بل قال وعمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين، يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به. رأيت وليقص ما لم يقل. نعم
1: إن شاء الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين
1: الله
0: آمين.

0: ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
1: إيش إيش؟ إيش؟
0: يجوز الإخبار باسم الزمان.
1: أيوة باسم الزمان. أيوة.
0: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
1: أيوة.
0: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
1: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا، لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال. تقول لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل نحاته ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت؟ هذا هو
2: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
1: نعم. وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تأويل بتقدير محذوف.
2: نعم.
1: أيوة.
0: الظرف المختص ما المراد به شكرا؟
1: الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك. رأيك؟ نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل، هذا ليس بصحيح، ما هو الاختصار. أو عند أحد مال،
2: عند بيت رجل،
1: هذا ما في اختصاص، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وحاكم. نعم. عي الفهاهة. أي عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح، وعدم ظهور الكلام. رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا، أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفهاهة. رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا. رأيت؟
0: شفاء العي السؤال.
1: شوف شفاء العجز.
0: ما سأله.
1: نعم.
0: الحديث.
1: نعم.
0: لما أفهم بصر فمات.
1: نعم.
0: أنا في وقت
1: صحيح. قتلوا. ورد في هذا الحديث. نعم.
2: قتلهم.
1: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة فهو لا يعرف هو قتل سبب إذا، وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطن. نعم.
2: هذه الكلمة التي أحفظ قراءتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام، ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره

0: أكثر مما احتججت به.
1: نعم.
0: قال وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
1: نعم.
0: فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
1: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أولا، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمه كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
0: من جهل شيئا عدا
1: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في حملة العلم. لو حملوا ما ينبغي مثل هذا. نعم.
0: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة. الوقت الذي كان فيه هو يعني
1: يكتبه أيوة.
0: المناظر التي جرت له يعني مهيب وكذا، قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتكاف.
1: فضل بني هاشم الكبيرة.
0: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. يعني
1: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
0: الرسالة. رسالتي.
1: أيوة رسالة. طيب.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: رسالة كبيرة. طيب.
0: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي
1: واتساعي
0: وفضل علمي.
1: الحمد لله.
0: ثم ختمه بالدعاء رحمه الله.
1: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء ويدافع عن نفسه.
0: إن يحسدوني
1: فإني لست لائم قبلي من الناس، أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. يقرأ وشوف كل يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جال يتخوفون. الله شو من الأخلاق
0: شيخنا المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن
1: الكنانة. عرفتم معنى الحيدة؟ في اللغة أول الحيدة
0: حادة.
1: حادة ما معنى حادة؟
0: ترك الشيء وابتعد عنه.
1: أي يقول
0: تملص من الشيء.
1: الله، هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشيء
1: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه
2: جانبه
1: وتركه، ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة.
2: حيدة عند الطريق هكذا.
1: أيوة حادة يحيد. وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
0: حيدودة التي في الرأس هذه شيء محسوس في الرأس قدم حيدودة.
1: أيوة شيء هذا في الرأس.
0: في الرأس.
1: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
0: قالوا على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما. أو رأسه.
3: وهما إيش؟
0: العقد الثاني.
3: شوف.
0: الجانبين. والجمع حيد.
3: هذا كله من التفسير باللازم، لأنه أطلقوا الحيد على هذا الشيء، على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب الوجه يمنة الوسم هذا الحيد. كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء، والله هذا غريب جدا. هذا النوع من الحيلة. فهمت
2: قصدي؟
3: نحن في هذه المسألة تترك هذا الرحو وتروح إلى شيء آخر. ما فهمت؟ هذا من الحيلة. يقصد ما هذا؟
0: تعبير
3: بها. فهمت ما قصدي؟ والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله، لكن أقول غفر الله له. غفر الله. هذا ما هي صحيح. صحيح هذا؟
0: الشيخ الألبان يكتب من هذا
3: عندك
0: اللغات شيخنا
2: يعني
0: يلتاط لما يستقبل.
3: إيش اللي يستقبل؟
0: يعني سيحتاج بكلام شيخ الإسلامي في مثلا أمور أخرى.
3: طيب طيب، هل هذا يجعله يحيد؟ إنما يريد أن يستقر مع الحق. لا تفعل ذا والله.
0: حدنا عن المقدمة.
3: نعم
0: قلت حدنا عن القراءة.
4: هذا
0: من الكتب المؤلفة في
4: العقيدة.
0: قال وهو كتاب
2: المفتي
0: يقول هو كتاب جليل القدر
3: ما شاء الله،
0: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة مناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حافظه
5: الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
6: يا عين صاد ذكر

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مت لسوف أبقى حيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له

0: هدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بالهدى بمدينة بلغ الفرنسية أي يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة.

قائمة. وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين. وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل. هذا معنى التوحيد، وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا، توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب

به القصد تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله. فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية، ويقال توحيد الطلب والقصد، يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا، ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية، فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله، واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

0: وقال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة الذي فيه العبودية والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه،
1: وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة،
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية، لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل، يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله

أو عذبه في نار جهنم، إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم، بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه. فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة. كل أفعاله صادرة عن حكمة، وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون: لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم للعبادة، بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة. ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا: أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث، ونفى كذلك اللعب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام

والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد، وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبو سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي

قوله وهي في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة

فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق، وعلمت أحقيته سبحانه، وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة، لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه

0: أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك إذا لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك، كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس.
1: وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين لكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، فكل هؤلاء

0: أجمع العلماء أنهم مرتدون، ومنهم نوع آخر، منهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين، وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر. قال الأمير: إن كنت صادقا فألقي السلاح. فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا هو حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام إلا بكلمة واحدة إلا أن يقول:
1: فما ظنك
0: بمن لم يقر من الإسلام إلا بكلمة
1: بكلمة واحدة ما في استثناء؟
0: أحسن الله عليك. فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول: لا إله إلا الله بلسانه، مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى، ويقولون هذا دين الخضر ويقولون هذا دين الحضر ودين آبائنا، ثم يفتون هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون، ولو صرحوا بذلك كله إذ قالوا: لا إله إلا الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قال واحد من أهل البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال: أشهد أن كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر.
1: جزاك الله خير. طيب، هذا الموضع من المواضع الستة موضع مهم ذكر فيه الشيخ رحمه الله أمرين. الأمر الأول عبارة عن شبهة يدلي بها أعداء التوحيد وهم الرؤساء منهم، على أن من قال لا إله إلا الله بلسانه قد ثبت له عقد الإسلام والعصمة منه، ثبت له عقد الإسلام والعصمة من الكفر، أي من قال لا إله إلا الله لا يكفر بعدها، لا يخرج عن الإسلام بعد هذا، معنى كلامهم. فيقولون إن الذين تكفرونهم من هؤلاء البدو وغيرهم يقولون لا إله إلا الله، وهم على كفر عظيم من إنكار البعث، الشرك بالله جل وعلا، وصرف دين الله، والاستهزاء بالشرائع، وهذا كله لا يكون عندهم كفرا وخروجا عن الدين. فظنوا أن من قال لا إله إلا الله ثبتت له العصمة، ولا شك أن هذا ضلال مبين مخالف لجميع أديان المرسلين. هذه الشبهة رد عليها الشيخ رحمه الله في كتابه العظيم كشف الشبهات، رد عليها من سبع أوجه، وهنا عرضها عرضا سريعا، وخلاصتها أن هذه الشبهة باطلة وزائفة ومخالفة للقرآن والسنة والإجماع. فإن الله جل وعلا ذكر أن هناك من يرتد عن دينه، وأن هناك من يفارق الإسلام، ذكر من قصص الأولين، وذكر كذلك من قصص أو من أحداث هذه الأمة ممن يكفر بعد إسلامه، وذكر الله جل وعلا أحكام الردة في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أحكام الردة، وكل هذا دليل على أن هذه الأمور تقع. كذلك قد أجمع أهل العلم على أن من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار أنه ضال مخالف للقرآن والسنة والإجماع، كما قال الشيخ الإسلام أن العلماء مجمعون على أن من اعتقد أن من قال كلمة الإخلاص أو نطق بالشهادتين أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار أن هذا القائل ضال مخالف للقرآن والسنة والإجماع. فأما القرآن فالله جل وعلا ذكر على المنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله أنهم في الدرك الأسفل من النار، معلوم هذا عند الجميع. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ونطقوا بالشهادتين، ومع هذا كله كذبهم الله وأخبر أنهم كاذبون، وأخبر أن مصيرهم في الدرك الأسفل من النار.

الكفريات التي يذكرونها الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام من هؤلاء الضلال كلام مخالف للقرآن ومخالف للسنة ومخالف للإجماع، لأن الإسلام والإيمان ولا إله إلا الله قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالجوارح وماذا وبالقلب كذلك. أما مجرد النطق بها من غير العمل بمدلولها ولا الالتزام بما دلت عليه ولا الانقياد لما دلت عليه فهذا لا ينفع، فهذا لا ينفع. لو نفع لنفع المنافقين، ولو نفع لنفع اليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم كفار بإجماع أهل العلم، ولنفع كذلك من يرتد ويكفر بالله جل وعلا وهو يقول لا إله إلا الله، وهذا كله مخالف للقرآن والسنة. هذه ناحية ومقصد من مقاصد ذكر هذا الموطن هنا. والأمر الثاني الذي أراده الشيخ هو بيان ماذا ضرر علماء السوء، بيان ضرر علماء السوء الذين يزينون للناس هذه الأمور. الذي يخرج الشبهات لهؤلاء الجهال هم هؤلاء علماء السوء، هم هؤلاء الضلال الذين هم علماء السوء، الذي أصرح الشيخ بأنهم شياطين مردة جهل، هم الذين يزينون. لا تجد من يعارض دعوة التوحيد إلا هؤلاء الكبرى، ولهذا يضاعف الله جل وعلا لهم العذاب، عذاب بسبب كفرهم وعذاب بسبب صدهم عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب، لأنهم يأخذون أوزارهم أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وهم يتبرؤون من هؤلاء الماذا أتباع يوم القيامة، ويقولون كما قال الله عز وجل لو هدانا الله لهديناكم، لهدانا الله لهديناكم. فالأئمة اللي ذكرهم الله جل وعلا في القرآن وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة نوعان: أئمة هدى كما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام إني جعلك للناس إماما، وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، وقال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والقسم الثاني أئمة الضلال كما قال الله جل وعلا عن ماذا قوم فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين، وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هؤلاء الأئمة المضلين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. فهؤلاء هم الذين عارضوا دعوة الأنبياء الكبرى، الكبرى هم الذين يعارضون دعوة الأنبياء، ويكون ماذا الأتباع لهم تبعا لما يقول ولما يوجه ولما يعترض. ولهذا كان عذاب هؤلاء مضاعف بسبب كفرهم وبسبب صدهم عن سبيل الله. ذكر الشيخ رحمه الله هذا الموضع لأجل بيان هذه المسألة المهمة. يجب على طالب العلم أن يميز بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، لأن ما أفسد الأديان إلا هؤلاء. قال ابن رجب رحمه الله ما فسد دين اليهود والنصارى إلا بسبب الأحبار والرهبان، وكذلك كل طائفة من الطوائف لا تفسد إلا بسبب كبرائها، إلا بسبب كبرائها الذين يزينون لهم هذه الدعوة ويصدونهم عن الحق، ويصدونهم عن الحق. فاليهود والنصارى لما فسد أحبارهم ورهبانهم ضلوا، وكذلك كل أمة قال شيخ الإسلام تجد علماءها شر هذه الأمة، كل أمة من الأمم تجد الكبراء فيها والعلماء فيها هم شر هذه الأمة، هم شر هذه الأمة. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من هذا الصنف من الأئمة المضلين الذين يفسدون الأديان ويخربون البلدان ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. والواجب على الطالب أن يفرق بين من دعا إلى هدى وبين من دعا إلى ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس الدعاء إلى قسمين: دعاة هدى ودعاة ضلال. فقال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلينتبه الإنسان ولا تغره الشخصيات ولا تغره الكلمات الرنانة والعبارات الأخاذة، ولكن يقيس الناس بالحق ويزن

الأقوال والأعمال والأحوال بميزان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن وافقت أقواله وأفعاله وأحواله أقوال وأفعال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان على هدى، ومن كان قوله في شق وفعله في شق آخر فذلك الذي هو على ضلال. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ردا على هذه الشبهة بمسألة واحدة، وهي مسألة أهل الردة الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما هو معلوم عندكم جميعا. وطوائف من أهل الردة ممن بقوا على لا إله إلا الله، أي بقوا على أن يقولوا لا إله إلا الله، ومنهم من شهد أن لا إله إلا الله وأن مسيلمة رسول الله، ومنهم من هو دون ذلك من جحد الزكاة وبقى على الشهادتين والصلاة. وكل هؤلاء أجمع الصحابة على كفرهم وقتالهم. فلو كانت لا إله إلا الله تنفع صاحبها وإن فعل ما فعل من الأقوال والأعمال الكفرية لنفعت هذه، لكن لما لم تنفعهم أجمع الصحابة على قتالهم. فقائل هذه المقولة أن لا إله إلا الله تعصم صاحبها من الكفر وتعصمه دمه هو مخالف للقرآن والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. هذا رد سريع، وإلا هذه الشبهة قد فصلها وبينها ووضحها الشيخ رحمه الله في كتابه كشف الشبهات. قال رحمه الله: قال: قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن سمعها لم يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء. ولفظ الشياطين يطلق على هذا هؤلاء الظلام. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ على كل طريق شيطان يدعو إليها، على كل طريق شيطان يدعو إليها. من أجابه؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابه قذفوه فيها. قال: وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. وهذه شبهتهم، أن من قال لا إله إلا الله ثبت له أمران: عقد الإسلام والعصمة من الكفر. هذا فحوى كلام هؤلاء. انظر إلى قولهم أنهم يشهدون على هؤلاء الجهال بأن ما يفعلونه شرك، يقولون هذا هو الشرك، لكن هو استدراك تفضل ما مضى، يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. يعني يقول لا إله إلا الله ثبت لهم عقد الإسلام، ومن قالها ثبتت له العصمة. وهذا لا شك أنه خلاف القرآن والسنة والإجماع. إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فما بالك بهؤلاء، فما بالك بهؤلاء الجهال الذين لا يعلمون من الإسلام شيئا. فمن ظن أنما مجرد ما أن تلفظ بالشهادتين يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال، كما قال شيخ الإسلام بإجماع، وما ماذا هو ضال؟ مخالف القرآن والسنة والإجماع. قال رحمه الله: وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة. يعني هؤلاء الشياطين الذين يسمون بالعلماء يشهدون أن أصحاب البوادي اللي كانوا في عصر الشيخ رحمه الله تعالى في أرض نجد كانوا على كفر عظيم، حتى أن منهم من ينكر البعث، منهم من ينكر البعث، ومنهم من يسب الإسلام ويسب نبي الإسلام، تكثر فيهم الفواحش والتقطعات والقتل والقتال والنهب، فواحش كثيرة جدا كانت في ذاك الزمان، ومع هذا يقول هؤلاء الجهال أنهم مسلمون. قال: لكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه الشهادة أهل إسلام. وهذا خطأ، هذا الكلام ليس بصواب، لأن لا إله إلا الله لها نواقض، لها نواقض، من وقع في ناقض من نواقضها خرج عن معنى لا إله إلا الله، وخرج عن عصمة لا إله إلا الله، وأبيح دمه وماله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن فعل ذلك فقد عصم مني دمه وماله إلا بحق الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في مقابل هذا: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، هو المشرك وبدل دينه، قد ارتد عن دين الإسلام وعبد غير الله. وباء وناكر البعث بدل دينه كذلك وكفر بالله جل وعلا. والمستهزئ وساب الدين والإسلام خرج عن دينه وبدله. قال رحمه الله: بهذه الشهادة أهل الإسلام حرم الإسلام مالهم ودمهم. وهذا كذب على الإسلام، إنما حرم الإسلام

مال ودم المسلم الذي هو باق على عقد الإسلام. أما من قال لا إله إلا الله وكفر بما ماذا وكفر بالله جل وعلا هذا ليس له حق في الإسلام ولا هو معصوم الدم والمال. قال مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به واستهزائهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة جمع الماء السوء الذين يزينون للناس هذا الفعل الجهلة أن البدو أهل إسلام، ولو جرى منهم ذلك كله لأنهم يقولون لا إله إلا الله. وهذا لا شك أنه جهل عريض جدا، لأن هذا مخالف للقرآن كما مضى وللسنة والإجماع. أجمع العلماء على قتال بني عبيد هكذا بن القداح الذين ملكوا مصر وملكوا أو ملكوا المغرب كذلك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن كانوا على كفر عظيم. لذا أجمع العلماء كلهم في كل بلدة من ذاك العصر على أنهم كفار يجب قتالهم، وقاتلهم المسلمون وهزموهم بفضل الله جل وعلا وطهروا بلاد المسلمين منهم. الذي يقول هذا الكلام مخالف للإجماع وللسنة والقرآن. قال وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود، يعني كفر هؤلاء البدو أغلظ من كفر اليهود. ويكفي ذكر واحد من هذه المفارقات بين كفرهم وكفر اليهود، أنهم ينكرون البعث، واليهود والنصارى يثبتون البعث، اليهود والنصارى على إقرار بالبعث وأن بعد هذا الموت بعث ونشور وجنة ونار. واضح. ولهذا كان اليهود يضللون العرب الجاهلين قبل المبعث وماذا ويحكمون عليهم بالضلال، لأنهم كانوا على عبادة الأوثان وعلى إنكار للبعث، على إنكار للبعث لعلمهم أن هناك بعث بعد هذا الموت. فهؤلاء البدو أكثر من اليهود والنصارى بضعف، ومن ذلك كذلك اعتقادهم الربوبية في غير الله، اعتقادهم الربوبية في غير الله جل وعلا. واليهود ما كانوا هكذا، واليهود ما كانوا يعتقدون أن غير الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويضر وينفع بنفسه، ولهذا كان كفر هؤلاء شد من كفر اليهود. قال يعني البوادي متصفين بما ذكرنا، والذي يبين ذلك يعني يكفي وجه واحد من الأوجه التي تبين بطلان هذه الشبهة التي أدلى بها الشياطين وفتنوا بها الجهال في أن من قال لا إله إلا الله ثبت له أمران عقد الإسلام والعصمة من الكفر. تكفي قصة أهل الردة وهي وجه يكفي في رد هذا الباطل. قال أن المرتدين افترقوا في ردتهم، أي الذين كفروا في خلافة أبي بكر وبعد موت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كانوا أشتاتا، كانوا طوائف في ردتهم، ليسوا على وجه واحد في باب الردة، لأنهم اختلفوا في ردتهم طوائف كما سيأتي الآن ذكره. قال فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان وقال لو كان نبيا ما مات. هذه طائفة من طوائف العرب، كل هذا اللي حدث يا إخوان في ماذا في أرض الأعراب في البوادي، لم يرتد واحد من أهل ماذا من المهاجرين ولا الأنصار، ارتد واحد من أهل المهاجرين ولا الأنصار ممن صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذوا عنه العلم وجاهدوا معه صلوات الله وسلامه عليه. إنما حصلت الردة في بوادي الأعراب، في بوادي الأعراب، وهي طائفة رجعت إلى عبادة الأوثان وشركت بالله وقالت لو كان هذا نبي ما مات، ظنوا أن النبي يخلد. قال منهم من ثبت على الشهادتين، بقي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه زاد أن مسيلمة رسول الله. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت النبوة من رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إلى مسيلمة الكذاب. قال ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. هذا مسيلمة كان معظما في بني حنيفة، وكان اسمه اسم مسيلمة بن ثمامة، مسيلمة بن ثمامة أبو ثمامة.

مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب، كان عند قومه يدعى بالرحمن كما في قصة الحديبية لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال عروة: والله لا نعلم الرحمن إلى الرحمن من؟ إلى الرحمن اليمامة. إلى الرحمن اليمامة يقصد به من؟ مسيلمة الكذاب. هذا مسيلمة ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التحديد في السنة العاشرة، وكان يقول: لو أن محمدا جعل لي الأمر من بعده لآمنت به. وأفيد مع قومه، جاء مع قومه في ماذا؟ في السنة العاشرة، وقومهم بنو حنيفة، وكان عددهم كبيرا جدا، وكان معظما عند قومه. وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم معه جريدة أي يهود، ومعه ثابت بن شماس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو جعلت لي الأمر من بعدك لآمنت بك. قال: لو سألتني هذه الجريدة ما أعطيتك، وليعقرنك الله جل وعلا، ولن تعدو أمر الله فيك. وهذا ثابت بن شماس يجيبك عني وذهب. هذا كان في السنة من؟ في السنة العاشرة. هذه السنة كذلك آمن من قومه رجل يقال له الرجال ابن عنفوة. الرجال ابن عنفوة هذا آمن وشهد شهادة الحق وقرأ سورة البقرة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت الردة في بني حنيفة، بعثه أبو بكر، أي بعث الرجال بن عنفوة إلى بني حنيفة ليثبتهم على الإسلام، فارتد وآمن بمسيلمة، وشهد أن الرسول قال له: الأمر من بعدي لمسيلمة. هذا المقصود بقول الشيخ: أقام شهود زور. وهو الرجال هذا بن عنفوة الماذا؟ بن نهشل الكذاب، الذي قال ابن كثير: فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة. ليش؟ لأنه فتن الناس، كان مؤمنا وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الرسول قال لي الأمر إن مت ينتقل مني إلى من؟ إلى مسيلمة، والنبوة بعدي لمسيلمة. فشهد عند بني حنيفة ومصدقوا، كان مؤمنا عندهم، فصدقوا مسيلمة، وفتن بسبب شهادة الرجال جمع غفير جدا من بني حنيفة لهم أتباع مسيلمة، فحصلت الفتنة. كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويؤذنون: ونشهد أن مسيلمة رسول الله، ونشهد أن مسيلمة رسول الله، مع إقرارهم ماذا؟ بالشهادتين. أجمع الصحابة كلهم على أنهم كفار مع وجود ماذا؟ الشهادتين. فهذا يرد شبهة هؤلاء الضلال الذين يقولون أن من قال لا إله إلا الله ثبت له عقد الإسلام، وثبتت له ماذا؟ العصمة من الكفر. قالوا: مع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. نعم، أجمع العلماء وأجمع الصحابة كلهم على أن هؤلاء أهل ردة، وأجمع كلهم على قتالهم، وأن من شك في كفرهم فهو كافر. قال: فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا على أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحد، طبعا الذي يرفع مخلوق إلى رتبة النبي يكفر بإجماع، فكيف الذي يرفع مخلوق إلى رتبة الله أو إلى رتبة الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه كافر من باب أولى وأحرى. هؤلاء أجمع الصحابة على كفرهم لأنهم شهدوا بالنبوة لمن؟ لمسيلمة، رفعوا مخلوق إلى رتبة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف الذي يجعل المخلوق في رتبة الرب جل وعلا ويعبده كما يعبد الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا كفره أظهر وأوضح وأولى. قال: ولو ثبت على الإسلام كله. قال: منهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة. طليحة هذا طليحة بن خويلد، هو من بني أسد. طليحة بن خويلد بن نوفل من بني أسد، آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة، آمن أو في السنة التاسعة آمن، ومكث في إسلامه سنة واحدة فقط. ثم بعد موت النبي

صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتد وادعى النبوة، وادعى النبوة ونصره قومه، نصره قومه من بني أسد. وكان هذا طليحة رجلا تضرب يضرب به المثل بالشجاعة والإقدام والقتال، وكان معظما عند قومه. ولما دخل في الإسلام دخل كثير من قومه في الإسلام، ومكث في الإسلام كما مضى سنة واحدة فقط، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد لقتال طليحة، فقتل جيوش الإسلام أنصار طليحة وهرب طليحة إلى الشام، ثم رجع إلى الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وخرج مع الناس في غزوة نهاود في فارس، وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. قال ثبت على الإسلام وحسن إسلامه، وخرج يقاتل مع المسلمين في غزوة نهاود في فارس ومات شهيدا. ولهذا ترجم له كثير من العلماء في كتب الصحابة، لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في تعريف الصحابي هو كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك رده، وإن تخلل ذلك رده. ولهذا ترجم له ابن حجر رحمه الله في الإصابة، وابن عبد البر في الاستيعاب، وغيرهم كثير ترجم له في ماذا؟ في كتب الصحابة، لأنه مات على الإسلام، مات على الإسلام. قال منهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، فكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مفردون. العنسي هذا يقال له عبهلة، بعضهم يقول عبهلة هكذا، لكن في كتب اللغة عبهلة بماذا؟ بالتخفيف. هذا الرجل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ومعه أنصاره ودعوا الناس إلى الإسلام، آمن كثير من أهل اليمن، آمن كثير من أهل اليمن، وهو شارق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن. فجعل يجمع الناس على معاذ رضي الله عنه وأصحابه ويحرضهم أن هؤلاء أخذوا وطننا وأخذوا بلدنا ولا بد أن يخرجوا من هذه البلاد، وكان يهوديا، كان يهوديا. فاجتمع حوله كثير من الناس، اجتمع حوله كثير من الناس، وقتلوا من قتلوا من المسلمين هناك، واستسب له ماذا الأمر، حتى خرج معاذ من أرض اليمن من النجد اسمها الجند، والتحق بأبي موسى إلى أطراف ماذا تهامة. والشاهد أن هذا استفب له الأمر في صنعاء، واجتمع حوله الناس إلى أن ادعى النبوة، إلى أن ادعى النبوة، وظن أنه يأتيه الوحي، وكانت له شياطين تأتيه بأخبار الناس في أرض اليمن وأنهم فعلوا كذا وكذا. فلما يخبر الناس يبهرون بهذه الأخبار ولا يعلمون أن هذه الأخبار إنما تأتي بها الشياطين، فصدقوه أنه نبي وآمن به جمع من الناس في صنعاء، وظل فقط سنة واحدة أو ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر على هذا الأمر، حتى قتله فيروز الديلمي رضي الله تعالى عنه، وكان قتله في حياة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وبلغ الخبر إلى أهل المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أن هذا عبهلة أهل أصحابه يقال لهم الأقيال، أصحابه وأنصاره يقال لهم الأقيال كما ذكر هذا صاحب القاموس. ولا يزالون الآن، خرجوا مرة أخرى في أرض اليمن في بعض المحافظات الشمالية الشرقية، وأحيوا هذه الدعوة. وللأسف أن كثير من الناس يظن أنها دعوة شبابية ثقافية وطنية، وهي دعوة كفرية إلحادية. هؤلاء الأقيال الجدد يزعمون أن عبهلة رجل ثائر أقام يعني ماذا قام في أرض اليمن ليسترجع الحق الذي غصب من أهل اليمن. من غصبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا وليس هو نبي. قال ولكن قريش لما أرادت أن تشوه هذه الدعوة الثورية نسبت إلى عبهلة أنه يدعي النبوة لأجل أن يكرهه الناس ويكفروا به، وإلا هو رجل ثائر ورجل ماذا حرر ولده أو ماذا حرر بلده من ماذا من الاغتصاب

الاحتلال، يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرشيين احتلوا بلدنا اليمن، وهذا قام وشكل ماذا؟ شكل ثورة كفاح مسلح كما يقول، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخرجهم من أرض اليمن. هذه الدعوة لا زالت الآن موجودة في المناطق التي ذكرتها، وأهلها الآن يقال لهم الأقيال، هم يعظمون الوعل الذي كان يعبد في تلك الأيام، يعظمون الوعل، حتى يعني عملوا لهم بعض الدرامات في التلفاز وأشهروا وماذا وسموا هذه الدرامات بالوعل، وهذا الوعل معبودهم، هذا الوعل معبودهم. والمؤسف أن بعض دعاة الإخوان المسلمين ذهب يؤيد هؤلاء الأقيال الذين يقولون إن القحطانيين خير من القرشيين، أي بنو قحطان خير من بني عبد المطلب وبني هاشم، يعني خير من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، خير من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا. وأن قريشا كانت تحتل الدول، يسمون فتوحات الإسلام احتلال، يسمون فتوحات الإسلام احتلال، وأن عبهلة رجل ثائر ليس بنبي ولا ادعى النبوة، وإنما هذه من الإشاعات التي أشاعتها قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهؤلاء مسلمون ولا كفار بلا شك، يدعون الناس إلى هذه الدعوة الكفرية التي كان عليها هذا العنسي المشرك الكافر الذي ادعى النبوة والذي كان يعبد الشياطين وماذا، ويشيعون الآن أفكاره وينشرون أخباره ويثنون عليه ويعظمونه، هو كافر ملحد كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فلينتبه لهذه الدعوة التي تسمى الآن دعوة الأقيال، دعوة القحطانيين، كل هذه دعوة العباهلة الكفار. قال رحمه الله: ومنهم أنواع أخر، منهم الفجاءة السلمي. الفجاءة السلمي جاء إلى أبي بكر في عام الردة، اسمه إياس بن عبد الله، وقيل بغير ابن إياس بن عبد الله، لكن الأول أشهر، الأول أشهر هو إياس بن عبد الله بن عبد يالين من بني سليم. لما سمع بالردة جاء إلى أبي بكر وقال: أعطني سلاحا ورواحل ونقاتل أهل الردة. قبل ذلك ذكر ابن إسحاق أنه ممن ارتد مع قومه، أنه ممن ارتد مع قومه بني سليم، ثم جاء إلى النبي إلى أبي بكر على هذه الحال، وطلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يعطيه سلاحا ورواحا ليقاتل أهل الردة. أعطاه أبو بكر وصدقه وخرج يعترض كل من قابله من أهل الإسلام ومن أهل الردة ويقتلهم ويأخذ أموالهم، فعلموا أن الرجل أراد الغنائم لا أراد القتال في سبيل الله، فأرسل إليه أبو بكر رجل يقال له طريفة أو طريفة، ما عرفت ضبطه، هو الرجل الذي ذكره هنا الشيخ رحمه الله تعالى. ولما لقيه قال له: يعني ارمي السلاح إن كنت صادقا، ثم قال له: أنا لم أكفر. فرمى السلاح فأخذه إلى أبي بكر، وجاء في القصة أنه حرقه. هذه القصة يذكرها أهل التاريخ في كتبهم، وأول من ذكرها سيف بن عمر في كتاب الردة. سيف بن عمر له كتابان مشهوران، الأول فتوح الشام والثاني كتاب الردة. هذا الرجل قد جرحه أهل العلم جرحا شديدا، حتى اتهموه بالزندقة، حتى اتهموه بالزندقة، يعني سيف ابن عمر، حتى اتهموه بالزندقة وقالوا هو يكذب ويضع الحديث. روى هذه القصة هكذا بلا خطام ولا زمام، أي لم يروها بأسانيد تصح ولا أسانيد متصلة، إنما حدثنا فلان ويأتي بالقصة. وعنه أخذها ابن جرير الطبري في تاريخه، ومن بعد ابن جرير كالبلاذري وغيرهم أخذوا هذه القصص ورووها. هذه القصة الذي ينظر في أسانيدها يجدها قصة مكذوبة لم تصح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه حرق الفجاءة السلمي، ولهذا كانت هذه القصة مأخذ للرافضة في الطعن على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أنه خليفة ظالم وأنه يفعل المنكرات. وممن استدل بها ابن المطهر الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية، ورد شيخ الإسلام عليه وقال: إن كان هذا الذي فعله أبو بكر منكر فقد ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب أنه حرق الزنادقة، هكذا ولا؟ الذين قالوا: نشهد إنك رب العالمين. قال: فإن كان هذا منكر ففعل علي أنكر، وإن كان هذا ليس

منكر ففعل أبي بكر ليس بمنكر، إنما أراد ماذا شيخ الإسلام أن يبين أن هؤلاء ليسوا أهل حق ولا بحث عن حق، إنما يريدون ماذا الطعن في أبي بكر فقط، ولم يتعرض لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إنما قال لعل أبي بكر لم يبلغه النهي عن التحريق. لكن هذه القصة ما ثبتت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه حرق الفجاءة، والفجاءة وإن حرق كان يستحق هذا لأنه كان من المرتدين، لكن مسألة تحريق الكافر مسألة خلافية بين أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، ليس هذا صدد ذكرها، إنما الشاهد أن الفجاءة السلمي لم يثبت أن أبا بكر حرقه، وأنه كان ممن ارتد كما ذكر هذا بن إسحاق أنه ارتد هو وقومه سليم والله أعلم. قال رحمه الله: فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة، وهم من؟ البوادي، البوادي الذين كانوا على عهد الشيخ رحمه الله، إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه، ومع تصريحه بتكذيب معناها. ما هو تكذيب معناها؟ عدم الكفر بالطاغوت، عدم الكفر بالطاغوت، وعدم الإقرار بأن الله إله واحد وحده لا شريك له. قال: وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كتاب الله، ويقولون هذا دين الحضر، يعني دين خامس، كان يصرحون بأن ما جاء به الشيخ رحمه الله من التوحيد أنه دين خامس لا نعرفه، إنما عندهم الأديان الأربعة، دين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الذي كانت عبد بها أولئك مقلدة. قالوا هذا جاء دين الخامس، لأنه قال ما قاله أبو حنيفة ولا ما قاله مالك ولا ما قاله الشافعي ولا ما قاله أحمد، هذا دليل على الجهل العريض. الشيخ رحمه الله تعالى ما خرج عن أقوال أئمة الإسلام ولا جاء بدين خامس، إنما جاء بالدين الذي كان عليه أئمة الإسلام وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون. لكن لجهل هؤلاء والتزيين الضلال لهم هذا الأمر، ظنوا أن هذا الدين غير معروف. وأنت تلاحظ أن هذه الحجة هي نفسها حجة من؟ أعداء الرسل. ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، نفس الكلام الذي كان يقوله أولئك أعداء الرسل يقولونه الآن من ورثهم من هؤلاء الضلال. قال: وديننا دين آبائنا، ثم يفتون، يفتون هكذا، ثم يفتون هؤلاء، يعني يفتون ظهرنا، الواو راجع إلى من الشياطين المرضى علماء السوء، وأن هؤلاء مفعول به، يعني ثم يفتون أي المرضى الشياطين ذو السوء هؤلاء البدو المرضى الجهال، واضح. ويحتمل أن الواو فاعل لهم ترجع إلى من؟ إلى الشياطين اللي هم المرضى علماء السوء، ويكون هؤلاء إما بدل على لغة تكون البراغي، واضح، إما بدل ولا عطفيان إلى غيرها من التحريجات. قال: أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذ قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. لا شك أن هذا بهتان وضلال كبير عريض، لأن على هذا الكلام لا يثبت، لا تثبت ردة لأي أحد. فسبوا الله والنبي صلى الله عليه وسلم والمستهزئ بالدين والذي يهين كلام الله والذي يفعل صنوف الكفر، ما دام يقول لا إله إلا الله هذا ليس بكافر عندهم، لأن من قال لا إله إلا الله ثبت له أمران: عقد الإسلام والعصمة من الكفر، وهذا لا شك أنه مخالف لكل الأديان، مخالف لجميع الأديان، والمخالف للقرآن والسنة وإجماع هذه الأمة. قال رحمه الله: ما أحسن ما قاله، أو ما أحسن ما قاله رجل من أهل البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال: أشهد أن كفار، يعني شهد على نفسه بأنه كافر لأنه سمع الدين الحق، وقارنه بما هو عليه وقومه من البوادي فرأى أنهم على غير الإسلام، رأى أنهم على غير الإسلام، وأن ما يقول لهم هؤلاء الجهال اللي سماهم المطوع اللي هما مشايخهم ومن كانوا يرجعون إليهم، شهد عليه بأنه كافر لأنه يأمر بالكفر وينهى عن الإسلام. قال: يعني هو وجميع البوادي. قال: وأشهد أن المطوع الذي يسمين أهل إسلام أنه كافر، وهذا واضح ظاهر، وهذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله، سأل الله جل وعلا أن يغفر لشيخ الإسلام.

0: محمد بن عبد الوهاب، ونرفع درجاته في ماذا في عليين، ونجعله مع النبيين والشهداء والصالحين، ونتجاوز عنه ويجعله في جنات النعيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ولا يجعل علمنا وبالا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نتوجه بالشكر مرة أخرى لمن أعان على هذه الدورة وساهم فيها وبذل جهده في إقامتها، ونسأله جل وعلا أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يمد بطول وعمر هذه ماذا الدورة إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما هو الضابط في القدرة على إظهار الدين؟ هل هو مجرد الصلاة والعبادة، أم لا بد من الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك؟
0: هذا الأخير هو الأول قبل كل شيء، لكن إظهار الدين كل شيء بحسب. يا أخوان، أنت قد تأتي في دار الشهادتان ظاهرة فيهما، لكن فيها إنكار الصلاة وجحود الصلاة وأمثال ذلك، فيكون إظهار الدين بإظهار الصلاة، يكون إظهار الدين بإظهار الصلاة. وهكذا تأتي في بلدة الشرك فيها ظاهر ويحارب فيها التوحيد، فإظهار الدين بإظهار التوحيد وماذا ومخالفة الشرك وأهل الشرك. تأتي في بلدة الولاء من الكفار فيها ظاهر وعالٍ وماذا وأخذ شعار الكفر ظاهر، تأتي أنت تظهر دينك بمخالفة هذا الأمر. فإظهار الدين كل بحسبه، لا يعطى وجها واحدا، لكن الأصل في إظهار الدين هو التصريح بالتوحيد والبراءة من الشرك، وأهل هذا الأصل فيه.
1: قول السؤال: هل ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاز فيروز قاتل العنسي؟
0: والله ما أدري، لكن الذي أرسله لقتل العنسي هو فيروز، لكن هل قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم.
1: هذا يقول شيخنا: لو يعني نطلب منك نصيحة في ختام الدورة العلمية.
0: النصيحة غدا إن شاء الله محاضرة معكم، قد الصوت انقطع عليها.
1: وهذا السائل يقول: هل ثبت أن تنظيف البيوت بيوت الله عز وجل هو مهر حور العين؟
0: أما مهر الحور العين الله أعلم، لكن هو من عمارة المساجد، يعني ذكر العلماء أن عمارة المساجد نوعان: النوع الأول عمارة حسية، وذلك ببنائها وتطييبها وتنظيفها وإدارتها وإلى غيرها من الأمور مما يقام فيها المسجد حسا، والأمر الثاني إقامتها معنوية، ذلك بتلاوة القرآن وإداء الصلاة والذكر وحلق العلم وإلى غيرها، لكن هل هو مهره لحور عين؟ الله أعلم.
1: هذا السائل يسأل عن المسلسلات التي يمثل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هذا لا يحل، قد أفتت اللجنة الدائمة بفتوى أنه لا يحل تمثيل شخصيات الصحابة رضوان الله عليهم، لا يجوز للإنسان أن يمثل شخصيات الصحابة رضي الله عنهم، مع أن التمثيل أصلا هو حرام، لكن يزيد حرمة إذا مثلت شخصيات هؤلاء الكرام البررة رضي الله تعالى عنهم، فلا يحل هذا. إذا كان لا يحل، معناه لا يحل أنك تنظر إليها، لا يحل أنك تنظر إلى هذه الأمور.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا.

الإحسان إلى الجار القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو

0: بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته، فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية، ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه، وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير. وأخرج
1: قال القسم، القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث.
2: طيب، هذا مبحث القسم فيه مجموعة من الأحكام، وهو مبحث متعلق بالنحو من جانب ومتعلق بالبلاغة من جانب آخر، ويحتاج الناظر في التفسير إلى الاطلاع على جملة من أحكام القسم، قد ألف فيه ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا أقسام القرآن. قال القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهكذا الحلف، هو تأكيد الشيء بذكر معظم، هو تأكيد الشيء سواء كان ماض أو مستقبل، تأكد الشيء إذا كان ماضيا تقول والله قد سافر زيد، أو لشيء مستقبل والله لا يسافرن زيد. قال بذكر معظم، بذكر معظم هذا من حيث اللغة يقال له قسم، بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، فالمقسم به معظم عند الحالف، فلهذا يقسم به، يذكر هذا المعظم ويقسم به ليؤكد هذا الشيء إما الماضي وإما المستقبل. قال بالواو أو إحدى أخواتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهذه أدوات القسم. فقبلهم والله هذا قسم، وقبلهم واللاتي والعزة هذا أيضا قسم في اللغة، من حيث اللغة قسم، فكل حلف بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها لتأكيد شيء هذا يقال له قسم في اللغة، سواء كان الحلف بالله أو كان بغيره. أما في الشرع فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفاته. تفضل.
1: قال وأدواته ثلاث.
2: الكتاب ابن القيم يعني هو في مجلد التبيان في أقسام القرآن، في مجلد التبيان في أقسام القرآن. تفضل.
1: قال وأدواته ثلاث، الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم ظاهر.
2: نعم، لا يليها الواو إلا اسم ظاهر، والله ورب السماء. طيب، قال ويحذف معها العامل، العامل هو الفعل، فعل القسم، العامل هو فعل القسم، والله أي أقسم والله، لكن يحذف مع الواو، يحذف وجوبا لا يذكر، لا يقال والله، لا يقال أقسم والله، أحلف والله، لا يحذف أحلف.

0: أقسم وأقسم، فهذا هو العامل، هو الفعل. نعم، فعل القسم، أقسم أحلف، هذا يحذف مع الواو، لأن الواو هذه حرف قسم وجر، والمقسم به مجرور، صح؟ والجار المجرور يتعلق بإيش؟ بعامل. ما هو العامل؟ هذا الفعل. الجار المجرور يتعلق بمحذوف وهو الفعل، أقسم أو أحلف، فيحذف وجوبا مع الواو، لكن مع الباء قد يحذف وقد يذكر. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال: والباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين.
0: الباء هي أم الباب، باب أدوات القسم أمه الباء، لكن كثرة يعني تقدم الواو على الباء. لماذا؟ لكثرة الاستعمال، وإلا الأم هي الباء، ولهذا اختصت بأحكام، منها أنه يذكر معها العامل، وقد يذكر وقد يحذف. إيش العامل؟ فعل القسم. طيب، فيجوز ذكره كما في قوله: لا أقسم بيوم القيامة. الباء هنا باء القسم، بيوم القيامة المقسم به، وأين العامل؟ أقسم، فذكر معها مع الباء فعل القسم العامل، ويجوز حذفه كما في قوله تعالى عن إبليس: فبعزتك، الباء حرف قسم وعزتك مقسم به، فأين العامل؟ محذوف، أقسم بعزتك. وهكذا من أحكامها أنه يجوز أن يليها اسم ظاهر، فبعزتك بيوم القيامة اسم ظاهر. نعم، ويجوز أن يليها ضمير، قال كما في قولك: الله ربي وبه، وبه أحلف، وبه هنا الباء حرف قسم والها مقسم به، وهنا ضمير، فتدخل على الظاهر وتدخل على الضمير. بك، نعم، لأفعلن، أو بك لأجتهدن. طيب، فيقسم بك يعني بالله لأجتهدن، فهنا ولي، نعم، وليها ماذا؟ وليها ضمير، فهذا من أحكام الباء، اختصت لأنها أم الباب. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال: والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل ترب الكعبة لا أحجن إن شاء الله.
0: هذه أخص أحرف القسم التاء، ولهذا لا تدخل إلا على لفظ الجلالة أو رب أو الرحمن، أيضا سمع، بخلاف الواو فإنها تدخل على اسم الظاهر سواء كان لله عز وجل أو كان لغيره، وأنه هذا في اللغة يقال له قسم ولو كان بغير الله في اللغة، لكن في الشرع حرام أن تحلف بغير الله. أما التاء فإنها يليها الاسم الظاهر ويحذف معها العامل كالواو، لكنها تختص بالظاهر فقط بلفظ الجلالة وبسم الله الرب، وهكذا سمع كالرحمن. طيب، فهذا يعني بما يتعلق بحرف التاء، هذه أدوات القسم. نعم.
1: قال: والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لا تجتهدن، وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
0: طيب، هنا حكم من أحكام القسم أنه الأصل فيه ذكر المقسم به. طبعا أركان القسم هي أداة القسم والمقسم به والمقسم عليه، هذه أركان القسم. طيب، أداة القسم والمقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به، نعم، الأصل أنه يذكر: والله والشمس والليل والفجر، الأصل ذكر المقسم به: لا أقسم بيوم القيامة فبعزتك، فالأصل ذكر المقسم به. قال: هو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحدث مثل قوله: مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن، هنا حذف المقسم به، أحلف أي أحلف بالله، فحذف المقسم به. طيب، كيف نعرف أنه محذوف؟ كيف نعرف أن المقسم به يعني محذوف عند الحذف كيف نعرف المقسم به؟ بالعامل، يذكر العامل. ايش العامل؟ فعل القسم. فهنا قال احلف عليك لتجتهدا، اذا نعرف انه ماذا؟ ان المقسم به محذوف. احلف بالله، احلف بالله. طيب، وقد يحذف المقسم به مع العامل، قد يحذف المقسم به مع العامل. طيب، قال وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هنا لم يذكر لا المقسم به ولا العامل، فكيف نعرف ما حذف العامل؟ كيف نعرف المقسم به؟ باللام. لتسألن، هذه اللام لام القسم. ثم لتسألن، خلاص إذا جاءت اللام هذه تعرف أن المقسم به محذوف. ثم والله لتسألن، من أين جئنا بهذا المقسم به؟ كيف عرفناه أنه محذوف؟ باللام، لام القسم. يقال لها لام القسم أو اللام الموطئة للقسم. فإذا نعرف المقسم به إذا حذف مع عامله نعرفه باللام الموطئة للقسم. وهكذا أيضا ذكر أهل العلم أيضا بنون التوكيد، لام القسم ونون التوكيد. لتسألن. تفضل.
1: قال والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن. وقد يحذف جمالا.
0: طيب، والأصل ذكر المقسم عليه، هذا هو محط الفائدة من القسم. ما هو محل الفائدة من القسم؟ محل الفائدة من القسم المقسم عليه. طيب، يسمى إيش؟ يسمى جواب القسم. المقسم عليه يسمى جواب القسم، هذا هو محل الفائدة. الأصل أنه يذكر كما في قوله تعالى بلى وربي لتبعث. فما هو المقسم عليه؟ البعث. المقسم عليه البعث. فبعزتك لأغوينهم، ما هو المقسم عليه؟ الغواية. طيب، إلى آخر ذلك مما تقدم. فالأصل أنه يذكر وهو محط الفائدة ويسمى جواب القسم، لكن قد يحذف. تفضل.
1: قال وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن. وقد يحذف
0: تقديره ليهلكن وتقديره.
1: أحسن الله إليكم. قال وتقديره ليهلكن.
0: في الشرح الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح، يعني هذا تقدير ابن هشام في المغني، في الشرح قال الشيخ الأحسن أن يقال ليبعثن وتقديره، وتقديره ليبعثن. طيب، ولأن السياق في البعث، السياق في إنكار المشركين للبعث، فهنا أقسم بالقرآن على البعث. إذن هنا حذف ما ذكر، قاف القرآن المجيد ما ذكر المقسم عليه، تحتاج إلى تقدير. هذا التقدير تفهمه من السياق، فالسياق نعم في إنكار المشركين أإذا كنا ترابا، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. السياق في إنكار البعث، فقال الله عز وجل نعم يعني ماذا؟ أقسم بالقرآن المجيد على البعث. طيب، تفضل.
1: قال وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اجتنبه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم.
0: يعني قد يحذف جواب القسم وجوبا، قد يحذف جواب القسم وجوبا المقسم عليه. متى؟ إذا كان القسم متقدم، إذا كان المقسم عليه، أو إذا كان القسم متقدم، أو قال إذا تقدمه، إذا تقدمه أي تقدم القسم على المقسم عليه. طيب، نعم، إذا تقدم جواب القسم على القسم، إذا تقدم جواب القسم على القسم، مثلا زيد قائم والله، زيد قائم والله. الآن أين القسم؟ والله. أين المقسم عليه؟ زيد قائم. لكن هنا تقدم زيد قائم والله، فما يصلح أن تقول زيد قائم والله فزيد قائم، ما يصلح. فهنا تحذف جواب القسم، لماذا؟ لتقدمه. يحذف جواب القسم لتقدمه، أو توسط القسم

0: توسط القسم فأيضا يحذف. زيد والله قائم، فهنا القسم توسط، فما يصلح أن تقول زيد والله قائم لزيد قائم، ما يصلح. فهنا يحذف جواب القسم وجوبا. ليش؟ لتوسط القسم. والمثال الأول لتقدم جواب القسم على القسم، يعني تأخر القسم وتقدم المقسم عليه، فهنا يحذف جواب القسم وجوبا. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال: وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية.
0: طيب، للقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، فلا يحلف الله مثلا في في في, في القرآن تجد الله تجد أن الله عز وجل أقسم بأشياء كثيرة، فإيش نستفيد؟ نستفيد أن هذه الأشياء التي أقسم الله بها عظيمة، نعم، ولها منافع كثيرة تترتب عليها مصالح عظيمة، لهذا أقسم الله عز وجل بها، أقسم بالشمس، أقسم بالليل، أقسم بالضحى، أقسم بالفجر، نعم، فهذا الدليل على عظمة المقسم به وكثرة منافعه وعظم مصالحه، نعم.
1: قال: ولذا لا يحسن.
0: الفائدة الثانية ما هي؟ بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. إذن الفائدة الأولى عظمة المقسم به، الفائدة الثانية أهمية المقسم عليه، قلنا الذي هو محط الفائدة الذي هو جواب القسم، فيقسم الله على البعث، يقسم الله على الرسالة، على النبوة، نعم، فهذه يعني ماذا؟ يدلك على أهميتها وعلى إرادة توكيدها عند السامع أو المخاطب حتى يؤكدها ويقويها في ذهن المخاطب، نعم.
1: قال: ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية،
0: ولو كان السامع يعلم ذلك، ولو كان السامع يعلم بهذا المقسم عليه، لكن مع ذلك ربنا عز وجل يقسم به، يقسم عليه، المقسم عليه معلوم عند السامع، مثلا البعث أو النبوة أو الرسالة، نعم، فالسامع يعلم ذلك ومع ذلك يقسم الله عز وجل عليه، لماذا؟ لأنه ذا أهمية، فقال أن يكون المقسم عليه ذا أهمية ولو كان عند السامع علم بذلك، نعم. ثانية.
1: قال: الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه.
0: ثالثة.
1: قال: الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له.
0: نعم، إذا كان المخاطب في قلبه شك أو عنده إنكار فيأتي القسم على هذا المقسم عليه ليؤكده، فيؤكده لهذا الشاك ولهذا المنكر، يؤكد هذا المقسم عليه بالقسم، نعم. تفضل.
1: الله إليكم. قال: القصص. القصص والقص لغة،
0: وأيضا فائدة، يعني ماذا؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، صح صح، ولغة العرب من عادتها ماذا؟ استعمال القسم إذا أرادت التوكيد، هذا من لغة العرب، فالقرآن نزل بلسان عربي، نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: القصص. القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل.
0: أيضا مبحث القصص مبحث مهم، نعم، لأنه قد جاء ذكره في القرآن، فيطلع الناظر في التفسير على هذا المبحث في مثل هذه الكتب التي تمهد طالب العلم القراءة في تفاسير أهل العلم. فقال: القصص والقص لغة تتبع الأثر، ومنه وقالت لأخته قصية تتبعي أثره، فانظري من يأخذه، من يأخذ موسى. قال: في الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، الإخبار عنها يقال له قصة، لكن لو كان ليس ذات مراحل، مرحلة واحدة، تقول سافر زيد، هل هذه قصة؟ لا، هذا خبر، هذا خبر، لا يقال هذه قصة لأنها ليست ذات مراحل، لكن سافر زيد ثم حصل له حادث ثم نجا من هذا الحادث ثم أيضا حصلت له مصيبة أكبر، المهم من مصيبة إلى مصيبة أعظم، طيب ثم نجا الحمد لله ووصل بالسلامة، هذه إيش؟ قصة. فالإخبار عن قضية ذات مراحل هذا يقال له قصة، نعم.
1: قال: وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا.

0: ما يكون على البليغ، أنه يأتي بقصة في مواضع هي قصة واحدة ويأتي بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، هذا من أعثر ما يكون على البليغ. ومع ذلك جاء القرآن فدل ذلك على أعلى درجات الكمال في البلاغة. نعم، والصحابة كما في حديث سعد قال نزل القرآن فقرأه علينا النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، فقلنا يا رسول الله ألا هل قصصت علينا أو ألا قصصت علينا؟ قال فأنزل الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن، إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص. فقرأه زمانا فقلنا ألا حدثتنا؟ فأنزل الله الله نزل أحسن الكتاب حديثا متشابهة الآية. فقلنا فقرأه زمانا فقلنا يا رسول الله ألا ذكرتنا؟ فأنزل الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال الراوي فكانوا يؤمرون بالقرآن، يعني إذا أردت القصص القرآن، إذا أردت الوعظ القرآن، إذا أردت الحديث القرآن، إذا أردت التذكر القرآن، فهو كتاب لهذه الأمور كلها. بخلاف هذا الذي يربي عليه أهل السنة، يعني ماذا يربي عليه أهل السنة؟ الأجيال، ويربي علماء السنة طلابهم وتلاميذهم، نعم، على القرآن وعلى السنة على الوحي. بخلاف التربية الحزبية فإنهم يربونهم على نعم قصص غير قصص القرآن. أما يقال قصص من الواقع وهي من خيال صاحبنا، ويقول هذه قصة وهي من خياله، أو قصص لأناس كفار، أو قصص لأناس فجار أو فساق أو ليس لهم صلة بالدين، فيظلون ماذا يتربون على هذه القصص، وتركوا ماذا؟ تركوا القرآن وتركوا السنة. لا، التربية السلفية تتربى على الوحي، فكل ذلك قال يؤمرون بالقرآن، تذكير الوعظ القصص الحديث كل ذلك في القرآن. نعم.
1: قال وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.
0: كما قال بعض العلماء قال يعني هذه القصص ظاهرها ماذا؟ الإخبار عن قوم، صح ظاهرها الإخبار عن قوم، وباطنها وعظ الآخرين، ظاهرها وباطنها وعظ الآخرين. فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم.
1: قال وهي ثلاثة أقسام، قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك، وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
0: نعم، هذه ثلاثة أقسام للقصص القرآني. القصص القرآني ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام، قسم عن الأنبياء والرسل، نعم، وما جرى لهم مع أممهم سواء كان من المؤمنين أو الكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف قال جرى لهم ما فيه عبرة مثل قصة مريم إلى آخره. نعم، فهذه القصص في غير الأنبياء لكنها لأقوام وأفراد وطوائف. نعم، وهكذا يعني قال وغير ذلك كقصة ابني آدم طالوت وجالوت والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف إلى غير ذلك من القصص التي جاء بها القرآن لهؤلاء الأفراد والطوائف. وقسم حوادث وحوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب، في غزوة تبوك، وهكذا أيضا أقوام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كبني قريظة وبني النضير، وهكذا أفراد كزيد بن حارثة كأبي لهب، وهكذا قصة الإسراء والمعراج، قصة الهجرة، هذه كلها أحداث. نعم، ويعني وقصص عن أقوام.
2: له أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها
0: وكتاب قصص الأنبياء للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تعالى، الذي به عندنا كتاب تفسير الكريم المنان، طيب، وعندنا خلاصة وهي تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. ثم جاء

0: وأخرج من هذا الخلاصة نعم كتاب قصص الأنبياء، سمى قصص الأنبياء مع أنه يضم الثلاث الأنواع، يضم هذه الثلاث الأنواع من القصص القرآني، قصص عن الأنبياء والرسل، قصص عن أفراد وطوائف مما جرى قبلنا، وأفراد وطوائف في زمن أحداث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ضمت هذه الثلاث الأنواع من القصص القرآني. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال: وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، بقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.
0: نعم، فيها هذه الحكمة من التذكير والوعظ والترغيب والترهيب، فهذه حكمة من تضمن القرآن لهذه القصص. نعم.
1: قال: بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك.
0: طيب، أيضا هذه فائدة من ذكر القصص، وهي بيان عدل الله جل وعلا، فتثق بالله عز وجل أنه يمهل ولا يهمل. نعم.
1: قال: بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
0: كذلك تثق بالله جل وعلا أن سنته أنه ينصر رسله وينصر أتباع رسله والعاقبة للمتقين. نعم.
1: قال: تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
0: نعم، يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه التسلية إذا كان قد أصيب من قبله من الرسل والأنبياء بمثل هذا، أنهم كذبوا أنهم أوذوا، فيحصل له ماذا؟ تسلية، أنه قد حصل لغيره ما حصل.
2: تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال: حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده.
0: من أهم المنافع لهذه القصص أنها تزيد في الإيمان، تزيد في الإيمان، سواء الإيمان بما بهذا الدين بالثبات عليه، أو الإيمان بركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، الإيمان بالأنبياء، هذا ركن من أركان الإيمان. وهذا يعني قد يكون عند الإنسان الإيمان الإجمالي، لكن عندما يطلع على هذه القصص يحصل له إيمان تفصيلي، يحصل له إيمان تفصيلي فيزداد ماذا؟ يزداد إيمانه، فهذا من موارد زيادة الإيمان ذكر القصص في القرآن. نعم.
1: قال: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
0: نعم، وهكذا يقول الله عز وجل: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فلا تعصوا الرسول كما عصى فرعون موسى فيحصل لكم كما حصل فيحصل لكم كما حصل لفرعون. وهكذا يعني ماذا؟ يعني فيه تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، وهكذا يعني تنبيه المخاطب أنه لا يفعل كفعلهم فيحصل له كما حصل لهم. وهكذا أيضا يعني تعرف ماذا سبيل المجرمين، هذه القصص التي فيها قصص الأنبياء مع أقوامهم من الكفرة والمجرمين، يحصل بها معرفة طريقهم كيف كان طريقهم وكيف كانت سبيلهم، فيحذر من أن يسلك هذه الطريق. وأيضا يعني ماذا يحصل فيه؟ مقارعة الكفار، كيف كان يجادل الأنبياء هؤلاء الأقوام الكفرة، وكيف كانوا يقارعوهم الحجة بالحجة. نعم، وكيف كانوا يبينوا لهم، فهذا تستفيده كيف تخاطب الكفار وكيف تسلك معهم في طريق الدعوة إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعم.
1: قال: إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن

0: أكثر الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله.
1: نعم، هذا دليل من دلائل النبوة، هذه القصص دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، لأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، من أين جاء بهذه الأخبار؟ هو لا يقرأ، ولهذا قال: ما أنا بقارئ، لست ممن يقرأ. فكيف جاء بهذه الأخبار على هذا التفصيل، على هذه التفاصيل، وعلى هذه الدقة؟ نعم، هذا دليل على أنه وحي يوحى إليه، فهذا دليل على إثبات نبوته ورسالته. وما كنت لديهم، نعم، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فهذه أخبار غير تفاصيل، كيف اطلع عليها إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تكرار القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف بالطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر.
1: نعم، تكرار القصص قد ألف فيه بعض وألف فيه بعضها العلم، ألف فيه مؤلفا خاصا المقتنص في فوائد تكرار القصص ابن جماعة. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى قسم تكرار القصص إلى قسمين: قسم لا لم يحصل فيه تكرار، قصة لقمان وأصحاب الكهف وابني آدم إلى غير ذلك من القصص التي لم تأتي إلا مرة واحدة، وقسم يحصل فيه التكرار، لكن هذا التكرار نعم تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ثم هذا التكرار لا يكون على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر، قد يكون لك طويلا في موضع وقد يكون قصيرا في موضع آخر، قد يختصر في موضع ويبسط في موضع آخر، وقد يذكر قال وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر، فيذكر في هذا الموضع ما لم يذكر في الموضع الذي قبله. فإذا تكرار القصص ليس يعني المراد به تكرار اللفظ والمعنى، لا، وإنما القصة تشبه القصة لكن بأسلوب مختلف، أو باختصار أو ببسط أو بذكر بعض جوانبها دون بعض، فهذا معنى التكرار، تكرار القصص في القرآن. نعم.
0: قال: ومن الحكمة في هذا التكرار بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها.
1: هذا فائدة أو حكمة من الحكم، أنه يدل على أهمية تلك القصة لما تكررت، نعم، دل على أهميتها وعلى العناية فيها، كتكرار قصة موسى، أكثر قصة تكررت في القرآن قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم قصة عيسى. نعم.
0: قال: توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس.
1: أيضا فائدة ثانية، توكيد هذه القصة تثبت في قلوب الناس، التكرار يعني ماذا يثبت، يثبت هذا الأمر الذي كرر. نعم، ما تكرر إيش؟ تقرر أي ثبت. نعم.
0: قال: مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية.
1: وهذا قد تقدم معنا ضابط المكي من المدني، التمييز بينه، أنه ذكرنا يعني فائدة لم يذكرها الشيخ وذكرها السيوطي، نعم، أن القصص ماذا السور التي فيها قصص الأنبياء هذه الغالب فيها أنها مكية، لكن قد تأتي هذا في الغالب، وقد تأتي قصص الأنبياء في سورة إيش مدنية، لكن كيف تعرف الآن؟ من خلال ماذا؟ من خلال أن القصة، قصة هذا النبي في السورة المكية تأتي ماذا؟ تأتي موجزة وتأتي بألفاظ فيها شدة، بينما قصة النبي في السورة المدنية نعم تأتي ماذا؟ تأتي يعني فيها بسط وفيها لين. فعندنا الآن قصة مريم في سورة مريم مكية، سورة مريم مكية بالاتفاق، ماذا؟ الآيات قصيرة، نعم، الآيات قصيرة موجزة، بينما قصة مريم في آل عمران الآيات فيها إيش؟ فيها طول، الآيات فيها طول. وهكذا أيضا يعني ماذا مع يعني قصة موسى، نعم، في سورة البقرة لأنها مدنية فيها طول.

0: لكن في طه موجزة. نعم وفواصل كثيرة. نعم.
1: قال: بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال.
0: نعم، هذا كما ذكرنا في بداية المبحث أنه ماذا يعني هذه القصص تكرر في أكثر من موضع لكن بأسلوب مختلف، نعم، وبألفاظ مختلفة مع تقارب المعنى، وهذا من أعثر ما يكون على البليغ، لكن جاء به القرآن، نعم، فدل ماذا على بلاغة القرآن، فيعيد القصة الواحدة بألفاظ مختلفة والمعاني متفقة، المعاني متقاربة، هذا يدل على بلاغة القرآن. نعم.
1: قال: ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض.
0: ولهذا قال للقرآن كتابا إيش؟ تشابها، تشابه العام، فهذه القصة تشبه هذه القصة، فلا يكون بينه ماذا؟ فلا يكون بين ذلك وذلك تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا مبحث القصص، لأن ننتقل لمبحث الإسرائيليات.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى.
0: طيب، هذا مبحث الإسرائيليات، وهو مبحث أيضا مهم جدا. لماذا؟ لأن كتب التفسير بالمأثور فيها كثير من الإسرائيليات، فيها كثير من الإسرائيليات، كتب التفسير بالمأثور فيها كثير من الإسرائيليات، كتفسير ابن جرير، كتفسير البغوي، كتفسير ابن كثير، نعم، وهكذا تفاسير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق، فتجد كتب التفسير بالمأثور مليئة أو فيها كثير من الإسرائيليات. فما هذه الإسرائيليات؟ قال: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهم الأكثر، لأنهم كانوا أصحاب علم، لأنهم كانوا أصحاب علم، فكثر النقل عن بني إسرائيل. فإذا بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، لأن بني إسرائيل يطلق على اليهود والنصارى، بني إسرائيل أو نعم بنو إسرائيل يطلق على اليهود ويطلق على النصارى، لكن هنا أراد اليهود، قال وهم الأكثر. لماذا؟ لأن المنقول عن الإسرائيليات هي من اليهود، هي من اليهود. تفضل.
1: قال: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.
0: طيب، هذا قسم الأول، قسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. ما هي الإسرائيليات؟ الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل وعن النصارى، لكن عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى، لكن عن اليهود أكثر، وسيأتي أقطاب الإسرائيليات، من هم أقطاب الإسرائيليات. طيب، هذه الإسرائيليات منها ما أقره الإسلام وشهد بصدقه، فهذا لا شك ولا ريب ماذا أننا نؤمن به ونعتقده. طيب، مثل يعني ماذا؟ وضع السماوات والأرض، نعم، والخلائق على أصابع الله جل وعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك إقرارا بقول هذا الحبر من أحبار يهود، نعم، ثم تلا قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فهذا تقرير لقول الحبر، فهذا قد أقره الإسلام، يعني جاء في الإسلام ما يقره، فهذا نقر به، هذا القسم الأول. نعم.
1: قال الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.
0: نعم، هذا القسم الثاني من أقسام الإسرائيليات، ما شهد الإسلام في

0: كذبه وأنكره، فهذا نعتقد أنه باطل. كمثل هذا المثال أن اليهود كانت تقول إذا جاء مع الرجل امرأته من ورائها جاء الولد أحول، وهذه عقيدة باطلة وهذا اعتقاد فاسد، فأنزل الله عز وجل ما يفسد هذا الاعتقاد وهذا القول. نزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فلا يحصل للولد شيء مما دعته اليهود. طيب هذان قسمان، قسم أقره الشرع فنقره وقسم أبطله الشرع فنبطله. بقي القسم الثالث الذي هو محل يعني ورود الإسرائيليات في كتب التفسير. وقبل أن ندخل في القسم الثالث عندنا مسألة شرع من كان قبلنا هل هو شرع لنا؟ لا يختلط علينا. شرع من كان قبلنا هل هو شرع لنا؟ شرع من كان قبلنا مما جاء في القرآن والسنة. شرع من كان قبلنا مما جاء ثبوته في الكتاب والسنة هل هو شرع لنا؟ هذا ليس له دخل الآن بالقسم الثالث وهي الإسرائيليات التي لم ينكرها ولم يقرها الإسلام، إنما جاءتنا من يعني ماذا؟ من أهل الكتاب، ممن أسلم نعم، فكان معه من هذه الأخبار، فيعني حصل ماذا؟ الأخذ من هذه الأخبار. هذا الآن سيأتي ذا القسم. لكن عندنا مسألة شرع من كان قبلنا شرع لنا، هذا مما ثبت في شرعنا هل هو شرع لنا؟ هل هو شرع لنا؟ تأتي خلاف أهل العلم، والصحيح أنه شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، لقوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. طيب فهذه مسألة شرع من كان قبلنا هل هو شرع لنا، أي مما ثبت في القرآن والسنة، ولم يأتي الإسلام بإقراره، ولم يأتي الإسلام بإنكاره، لكنه ثابت في القرآن ثابت في السنة، لكن ما جاء في الإسلام إنكاره ولا إقراره، فهل هذا شرع لنا؟ نعم شرع لنا، ما دل الشرع على خلافه فهو شرع لنا، لأن الله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تمام. لا مسألة شيء جاءنا من أهل الكتاب، لا هذا القسم الثالث، شيء جاءنا من أهل الكتاب ولم يقره الإسلام ولم ينكره، هذه هي الإسرائيليات، ليس من شرعنا، ليس ثبت في شرعنا، لا جاءنا من أهل الكتاب من طريق مثلا وهب بن منبه أسلم فكان معه شيء من أخبار أهل الكتاب. عندنا كعب الأحبار، عندنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، طيب عندنا ابن جريج، فهؤلاء ماذا؟ أقطاب الإسرائيليات، عبد الله بن سلام، وهب بن منبه، كعب الأحبار، ابن جريج، هذه أقطاب الإسرائيليات، الأخبار الدائرة في المنقولة في كتب أهل التفسير تدل على هؤلاء الأربعة، وبالتحديد على الثلاثة الآخرين. النقل عن عبد الله بن سلام قليل جدا، لكن كثرت الأخبار عن وهب بن منبه وعن كعب الأحبار وعن ابن جريج، هذه أخبار أخذوها من أهل الكتاب لأنهم كانوا أهل كتابهم. فهذه التي الآن سيدور عليها البحث الإسرائيليات. أما شرع من كان قبلنا يعني ثبت في شرعنا في القرآن وفي السنة، لكن الإسلام لم يقره ولم ينكره، فهل هو شرع لنا؟ نعم شرع لنا، نعم ما لم يرد شرعنا بخلافه، لقوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. لأن نأخذ الإسرائيليات، هذا القسم الثالث. تفضل.
1: قال الثالث: ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية.
0: طيب هذا حكم ما لم يقره الإسلام من أخبار أهل الكتاب ولم ينكره، قال فيجب التوقف فيه، لا نصدقهم ولا نكذبهم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، نعم، أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية ثم يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. يعني قالوا الكلب الذي كان مع أهل مع أصحاب الكهف كان أسود، صدقهم ولا تكذبهم؟ لا تصدقهم إنما عندك دليل، ولا تكذب إنما عندك دليل. إذا لا تصدقهم ولا تكذبهم، لا تصدقهم ولا تكذب، توقف. لماذا؟ إنما عندك دليل على الصدق ولا عندك دليل على الكذب، فلا تصدقهم ولا تكذبهم. قد تصدقهم فيكون كذبا، وقد تكذبهم فيكون

0: صدقا. فهذا حكم ما يأتينا من الأخبار عن أهل الكتاب، مثل لون صاحب الكهف، لون كلب أصحاب الكهف، مثلا الخشب الذي صنع منه سفينة نوح، من أيش مكان من خشب؟ نعم، فيأتينا مثلا أنه كان من خشب كذا الساج مثلا. فأنت لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا تكذب، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان ماذا؟ قد شهد الحس أو العقل بالكذب فتكذب. نعم، فإذا شهد الحس والعقل بالكذب فتكذب. إذن هذا هذا الجزء الأول من المسألة، أنه إذا جاءتنا ما لا نذهب نحن ننظر في كتب أهل الكتاب، ما ننظر، لا ننظر في كتب أهل الكتاب ولا نتبع ذلك، لكن إذا جاءنا فعلمنا أن لون كلب أصحاب الكهف، مادة خشب تصنع منها سفينة نوح، نعم هذه الأمور، الشجرة التي أكل منها آدم إيش من شجرة، إيش من ثمرة، إذا جاءنا لا نصدق ولا نكذب، أن معنى دليل لا على هذا ولا على ولا على هذا. طيب، هل يجوز لنا التحديث عن أهل الكتاب بمثل هذه الأخبار؟ لا، سيأتي الحكم. لا، هذا إذا جاءنا الآن، إذا جاءنا الخبر من أهل الكتاب في لون الكلب، في الثمرة التي أكل منها آدم، في الخشب التي صنع منها السفينة، لا نصدق ولا نكذب، هكذا نتعامل، إلا إذا عرفنا، إذا علمنا حسا أو عقلا أنه كذب فنكذب. طيب، هل يجوز التحديث أن أحدث عنها، أحدث بهذا؟ الآن سيأتي الحكم. تفضل.
1: قال: ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
0: إذن التحديث عن بني إسرائيل جائز، التحديث عن بني إسرائيل جائز بما لم يعلم كذبه، هكذا يقيد أهل العلم، بما لا يعلم كذبه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبيح الكذب، فإذا علمت أن هذا كذب لا تحدث به، لكن تحدث عن بني إسرائيل ولا حرج إذا لم يعلم كذبه. كيف يعلم كذبه؟ قلنا إما أن يعلم حسا أو عقلا، مثلا جاءنا من أخبار بني إسرائيل أن الخبر حي، هذا أخذه تلقفه الصوفية، قال الخبر حي، الخبر حي، الآن مر الخبر، لا لا هكذا يقولون. طيب، فهذا أخذ من أخبار بني إسرائيل، فهذا يعلم كذبه لأنه قد جاء الإسلام بذلك، قال: لا تمر 100 سنة على نفس المنفوسة، أي تبقى على وجه الأرض، ولو كان حيا، لو كان خبر حيا للازمه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه وينصره ويكون معه، لأن الله أخذ ميثاق النبيين وهم الأنبياء، وقال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا الاتباعي. فدل ذلك، نعم، لما لم يكن شيء من هذا دل على أنه ميت، قد مات، فهذا ماذا؟ يرده الحس أو يرده العقل، كما قالوا قاف والقرآن المجيد، قالوا قاف جاء في بعض الإسرائيليات، قاف هذا قرن ثور عليه الأرض، الأرض يعني ماذا؟ واقع على قرن ثور أو على ظهر حوت، فهذا يرده العقل، من الأرض على قرن ثور أو على اسمه قاف أو على ظهر حوت. وهكذا ذكروا ماذا؟ رجل يعني ماذا؟ رجل يعني ينام على الساحل، رأسه بالشام ورجلاه باليمن، هذا يرده العقل. وإيش كمان يعني؟ وإذا أراد أن يشوي سمكا أخرج سمكة من البحر وشواها بالشمس، يعني يده أطول من جسمه، فهذا يرده العقل. فهذه أخبار عن بني إسرائيل، وهكذا يعني تجد إسرائيليات فيها يعني نكارة، نعم، ينكرها العقل، وهكذا ينكرها الحس، تجدها مثلا في هذه القصص مثل قصة يوسف، نعم، تجد أخبار يعني منكرة، نعم، عن يوسف عليه السلام، فينكرها الحس وينكرها ماذا؟ ينكرها العقل. فإذا إذا علمت كذبه فلا تحدث، أما إذا لم تعلم كذبه وإن كنت لم تعلم صدقه فلا بأس أن تحدث، حدث ولا حرج، أهم شيء أن لا تعلم كذبه. طيب، كيف تحدث به ولا تصدقه؟ نعم، لا تصدقه، لأن ماذا؟ بيننا وبين عيسى، بيننا وبين موسى ماذا؟ مسافات طويلة، وما عندهم إسناد، ما عندهم، لا أهل الكتاب لا اليهود ولا النصارى، ما عندهم أسانيد إلى أنبيائهم، فهذا ما نصدق ولا نكذب إلا إذا علمنا كذبه حسا أو عقلا فنكذب، ولا يجوز التحديث بالكذب، أما مع ذلك فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا يعني

0: مأخذ من جاء عن الصحابة أنه ذكر بعض الإسرائيليات. إيش مأخذه؟ امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حدثوا عن بني إسرائيل أن جاء بعضهم كمحمد رشيد رضا وأنكر على الصحابة وأنكر على التابعين، ليش حدثوا عن بني إسرائيل؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل، قال العلماء حدثوا ما لم تعلموا كذبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحديث بالكذب. تفضل.
1: قال: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لونك لأصحاب الكهف ونحوه.
0: إذا نظرنا في هذه الإسرائيليات التي لا يعلم صدقها وكذبها، نعم، إذا رأينا بحثنا في هذه الإسرائيليات وجدنا أنها هل هي ذي فائدة في الدين؟ جواب لا، إنما ماذا؟ يعني القرآن جاء بقصص الأنبياء، جاء بقصص هذه الطوائف والأفراد، جاء بها على سبيل الإجمال، وهذا مما امتاز به القرآن، إيجاز وإجمال، نعم، بينما الكتب السابقة كان فيها نوع من البسط وفيها نوع من الإسهاب. طيب، فيذكر التفاصيل، مثلا يذكر تذكر هذه التفاصيل، قصة آدم عندنا موجودة، نعم، أكل من الشجرة، ما هي هذه الشجرة؟ ما نعرف، ما ذكر لنا الله عز وجل، ليش ما ذكر لنا الله عز وجل نوع الشجرة؟ لأنه ما في فائدة تترتب عليها، لون الكلب أصحابه كهف ما في فائدة، خشب سفينة نوع ما في فائدة من ذكر نوع الخشب، فهذه تجدها فين؟ تجدها في كتب أهل الكتاب. طيب، النفس يعجبها ماذا؟ الاطلاع، صح ولا لا؟ وكانت العرب أمة أمية فيحبون أن يطلعون على التفاصيل، وعندهم ماذا؟ وعندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فممكن أن يأتي عن بعض الصحابة أنه يقول لون كلب أصحاب الكهف كذا، الخشب الذي صنع، الشجرة، كيف دخل إبليس مع أنه مطرود من الجنة، كيف وسوس لآدم، فيقول يأتي في كتب أهل الكتاب أنه دخل عبر حية، نعم، ليوسوس لآدم، فهذه من قصص أهل من ماذا؟ من الإسرائيليات. فهذه ماذا؟ يعني قلنا عند العرب هم أمة أمية كانوا يحبون الاطلاع على هذه التفاصيل، وعندهم الدليل ما أخذ، نعم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فيجوز أن تحدث عن بني إسرائيل، قد يكون فيه عبرة، قد يكون فيه موعظة، قد يكون فيه عظة بما لم تعلم، هذا الشرط، بما لم يعلم كذب حسا أو عقلا. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني.
0: هذا فيه شيء من الضعف، لكن من حيث المعنى معناه صحيح. نعم.
1: قال: وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله، ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم.
0: إذن هذا حكم سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين، ما هو الحكم؟ حرام. قال: فإنه حرام، شيء من أحكام الدين لا يسأل فيه أهل الكتاب ولا يتبع فيه أخبار أهل الكتاب. لماذا؟ لأن عندك ما يغنيك الكتاب والسنة، فتستغني بهما عن غيرهما. وسدل بحديث قلنا فيه ضعف لكن معناه صحيح: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. طيب، وهكذا أثر ابن عباس يدل على تحريم سؤال أهل الكتاب في شيء من أمور الدين. طيب، وهذا الأثر عن ابن عباس في الصحيح، في صحيح البخاري، وهو يدل على أن ابن عباس كان من أشد الناس تحرزا من ماذا؟ كتب وأخبار أهل الكتاب، فكيف بعد ذلك ادعى أن ابن عباس يأخذ، نعم، ماذا يأخذ بالإسرائيليات، أو أنه يكثر من الإسرائيليات، أو أنه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب.

0: فلهذا لا يكون له مما جاء عنه موقوفا عليه وليس للاجتهاد فيه مجال، لا يكون له حكم الرفع. ليش؟ قالوا لأنه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب. هذا خطأ، هذا باطل، هذا في الصحيح الآن في صحيح البخاري. انظر ماذا يقول ابن عباس، الكلام العظيم هذا. قال: لا تسألوا كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا، أي خالصا أحدث الأخبار، يعني أنه بعد التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل تكلم بها قبله ربنا عز وجل. فلهذا التوراة والإنجيل أقدم والقرآن أحدث. طيب، يعني جديد، المحدث هنا الجديد. طيب محضا، أي خالصا، لم يشب، ليس فيه شوائب كما في الإنجيل والتوراة، فقد حرف كثير منها. وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم، كتاب وسنة، عن مسألتهم. انظر لهذا الكلام العظيم. أولا يكون ذلك مانع لكم، الوحي، كتاب وسنة، مانع لكم من سؤالهم؟ قال: فلا والله ما رأينا، أو فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. فهذا أيضا يدعون إلى عدم سؤالهم في أمور الدين، أننا ما نرى رجال أحدا منهم يسألنا عن، يعني عما أنزل إلينا. فهذا يدل على أن ابن عباس كان من أشد الناس بعدا عن الأخذ من أهل الكتاب. نعم. تفضل.
1: جزاكم الله خير. أحدهم يريد فصيل الدم، إيه موجب، عنده عملية. أوه موجب، يريد فصيل الدم، أوه موجب، عنده عملية. جزاكم الله خير،
0: تعاون الله. طيب،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا.
0: طيب، هذا في بيان موقف العلماء من الإسرائيليات. قال: اختلفت مواقف العلماء من الإسرائيليات لا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، يعني يأتي بها بالإسناد إلى وهب ابن المنبه، إلى كعب الأحبار، إلى ابن جري، إلى عبد الله بن سلام. قلنا هؤلاء الأربعة هم أقطاب الإسرائيلية.
2: وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك، ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان. الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما
0: ويحصل له ماذا؟ يعني ربما اشتباه والتباس، نعم، وتغيير، نعم. ولهذا كان الأفضل ماذا؟ أن تجرد هذه التفاسير الإسرائيليات في عصرنا الحاضر. لماذا؟ لأنه يغتر بها، حتى لو قلت له هذا إسناد صحيح وهذا إسناد ضعيف، فالعوام، نعم، لا يميزون، بل ربما حصل لهم الاغترار. لكن في الزمن الأول من أسند لك فقد أحالك وخرج من العهدة، فقال مثل تفسير ابن جرير أكثر منها مقرونة بأسانيدها. نعم.
1: قال: ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل، مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تفسيره: إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال عن الثعلبي: إنه حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.
0: طيب، كتاب الثعلبي يعني ماذا؟ كما ذكر الشيخ الإسلام في مقدمة تفسيره، مقدمة في التفسير ذكر

0: أن الثعلبي حاط بليل، الثعلبي حاط بليل، يعني ينقل هذه الإسرائيليات ويجردها من الأسانيد، وهذا نعم هذا يعني أو يأتي بها بأسانيدها صحيحة وضعيفة موضوعة، فهو حاطب ليل، حاطب ليل الذي يحتطب ليلا فيأتي بالحطب وربما أخذ مع الحطب أفاعي أو عقارب، فهكذا الذي لا يميز الصحيح من الضعيف فيأتي بالصحيح والضعيف والموضوع فيقال له حاطب ليل. فهذا تفسير الثعلبي، تفسير الثعلبي. تفسير البغوي يعني كلام الشيخ ابن عثيمين يوحي أن الشيخ الإسلام قال في البغوي حاطب ليل، لا البغوي ليس حاطب ليل ولم يقل فيه الشيخ الإسلام حاطب ليل، قال الشيخ الإسلام في الثعلبي أنه حاطب ليل، أما البغوي فإن تفسيره من التفاسير المعتمدة. التفسير بالمأثور هو إيش فعل؟ وصان، يعني ذكر الشيخ الإسلام قال صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. أن البغوي إمام في السنة وله شرح السنة وله كتاب المصابيح وله التفسير، وهو من الكتب المعتمدة في التفسير المأثور، تفسير البغوي وينصح به أهل العلم. نعم في بعض الملاحظات يعني هي ملاحظات ماذا كما ذكر بعض العلماء قال قد يأتي بلازم القول في أشياء يعني يأتي يذكر لازمها، مثل يعني مثال استوى إلى السماء يقول قصد قصد. نعم يعني هذه الأمور أيضا هذا في تفسير ابن كثير موجود، في تفسير ابن كثير موجود هذا الكلام، يعني في هناك أشياء ملاحظة لا يخلو منها، لا يخلو منها تفسير، لكن بالجملة تفسير سني، تفسير بالمأثور، تفسير اعتمده أهل العلم أنه من التفاسير المعتمدة. فكلام شيخ الإسلام في أنه حاطب ليل ليس على البغوي، لا أثنى على البغوي وأثنى على تفسيره، إنما كلامه في حاطب ليل في الثعلبي، وأن تفسيره فيه الصحيح والضعيف الموضوع هذا التفسير الثعلبي. نعم تفضل.
1: قال ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير.
0: نعم ابن كثير أيضا يعني أورد شيء من الإسرائيليات لكن كان يتعقب بعضها وبعضها ما يتعقبها، يعني تفوت عليه في إسرائيليات تعقبها قال هذا من الإسرائيليات هذا ضعيف هذا كذا هذا كذا هذا باطل، وفي بعض الإسرائيليات ما تعقبها فاتت عليه. نعم فيعني ماذا هذا القسم الثالث من أقسام هذه الكتب. نعم تفضل.
1: قال ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا.
0: محمد رشيد رضا أراه في التفسير يعني هو آراء مبنية على العقل، نعم يعتد بنفسه ويعتد بعقله ويعتد بفهمه، نعم فماذا ربما يعني أنكر بعض المسلمات، وتجد في تفسيره أفكار غريبة. محمد رشيد رضا هو تبعا لشيخه محمد عبده، هو تبعا لشيخه محمد عبده يقلده. طيب فهنا ماذا رد إيش؟ بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا، هذا خلاف إيش؟ خلاف الحديث، خلاف السنة. حدثوا عن بني إسرائيل أولا حري، فقد يقول قال ما شاء الله قرد كتابهم الإسرائيليات، هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رجل يبني أراه في التفسير على حرية واسعة في الرأي وعلى العقل، فربما أنكر بعض المسلمات. نعم وذكر الشيخ في الشرح أن من الكتب التي يعني جردت من التفاسير التي جردت من الإسرائيليات كتاب شيخه تفسير الكريم المنان، كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، نعم فقد جرد من الإسرائيليات لكن ليس على طريقة محمد رضا، أن محمد رضا يرد ويبالغ ويذم ربما ماذا يذم الثلاثة كعب الأحبار وهب منبه وابن جريج، وهؤلاء من علماء التابعين كبار علماء الإسلام. تفضل.
1: أحسن الله إليهم. قال رحمه الله الضمير، الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره.
0: نعم هذا المبحث مبحث الضمير، مبحث فيه يعني ارتباط بالنحو، فيه ارتباط بالبلاغة، والناظر في التفسير يعني ينبغي أن يطلع على أحكام الضمير. نعم سيذكر جملة منها فيحتاج إليها الناظر في التفسير، وقد ألف فيه مؤلف مستقل. نعم ذكر السيوطي في الإتقان أن ابن الأنباري ألف كتابا في مجلدين أحكام الضمير،

0: كتاب في مجلدين أحكام إيش؟ أحكام الضمير وأحكام الضمائر. تفضل.
1: قال: وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما.
0: طيب هذا تعريفه. نعم، تعريف الضمير. طيب الضمير هو موجود بكثرة في اللغة العربية، وهكذا موجود بكثرة في القرآن، وهكذا موجود بكثرة في السنة. قال: مشتق من حيث اللغة من الضمور، وهو الهزال لقلة حروفه، لقلة حروفه. يعني فتجد بعض الضمائر من حرف واحد، طربه منها منهما على حرفين. نعم. ماذا؟ هو. ومنها ما هو على ثلاثة حروف، نحن. فحروفه قليلة، فلهذا قيل له ضمير. أو قال الشيخ: أو من الإضمار، وهو الإخفاء، لأنه يستتر ويكثر استتاره، فقيل له ضمير. هذا من حيث إيش؟ من حيث اللغة. نعم. والمعنيان كلاهما صحيح، لقلة حروفه والاستتاره. نعم. أما في الاصطلاح فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ما كني به عن الظاهر اختصارا. هذا التعريف الأول. منهم من قال: الضمير في الاصطلاح، في اصطلاح النحاة، ما كني به عن الظاهر اختصارا، كما سيأتي في الآية: إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال الله عز وجل بعد أن ذكر 20 اسما أو 20 وصفا، قال: أعد الله إيش لهم، أعد الله لهم. فأتى بالضمير اختصارا عن أن يعيد 20 الاسم مرة أخرى أو الوصف مرة أخرى. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني ذكرته؟
2: ما دل.
0: التعريف الثاني: ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. يعني يدل على حضور، على حضور كالتكلم والخطاب، أو على غيبة، تكلم كأنا والخطاب كأنت، والغيبة كهو وهي إلى آخره، فيدل على حضور أو غيبة. قال: لا من مادتهما، أي لا من مادة الحضور والغيبة، لا من مادتهما، أي لا من مادة الحضور والغيبة. ليس من مادة حضر أو غابة، لا، وإنما هو يدل الضمير على حضور أنا المتكلم، ويدل على حضور أنت المخاطب، ويدل على غيبة ذهب هو، فهو يدل، لكنه ليس من مادة حضر ولا من مادة غابة. هذا معنى قوله: ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، أي مادة الحضور والغيبة. هذا تعريف من؟ تعريف ابن مالك رحمه الله تعالى. ما هو الضمير؟ ما دل على حضور أو غيبة. الحضور يشمل إيش؟ يشمل المتكلم والمخاطب، والغيبة الغائب، ضمير الغائب كهو وهي وغيرهما. تفضل.
1: قال: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما موضع للمتكلم مثل: وأفوض أمري إلى الله.
0: وأفوض يعني أنا، وأفوض يعني أنا، هذا المتكلم. نعم.
1: قال الثاني: ما وضع للمخاطب مثل: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: أنعمت أنت مخاطب، أنت، هذا ما وضع للمخاطب. نعم.
1: قال: وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه.
0: إذن هذا قاعدة، أن الضمير المخاطب وضمير المتكلم لا يحتاج إلى إيش؟ إلى مرجع يرجع إليه هذا الضمير، بخلاف ما سيأتي من الغيبة، فضمير الغيبة لا بد أن يكون له مرجع يرجع إليه، لا بد أن يكون له مرجع يرجع إليه. أما المخاطب والمتكلم فما يحتاجان إلى إيش؟ إلى ضمير. ليش؟ اكتفاء بالحضور والخطاب، اكتفاء بالحضور سواء كان متكلما أو مخاطبا، اكتفاء بالحضور فلا يحتاج إلى مرجع. أما الغائب فيحتاج إلى مرجع، هذا الضمير يحتاج إلى مرجع يرجع إليه، وهذا هو المهم الآن، مرجع الضمير، هذا الذي يهتم به طالب العلم. تفضل.
1: قال: والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل: ونادى نوح ربه.
0: هذه قاعدة، أن الأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير، إذن الضمير متأخر والمرجع يكون ماذا؟ متقدم. عبر الشيخ بسابق يعني متقدم، والأصل في المرجع أن يكون سابقا، أن يكون متقدما على من؟ على الضمير، لفظا ورتبة. لفظا من حيث اللفظ أن يكون المرجع قبل الضمير، ومن حيث الرتبة أن يكون رتبته أقوى مقدمة على ما اتصل بالضمير، مثل: ونادى نوح ربه. فنوح هو المرجع، وين الضمير؟ في قوله ربه، ونادى نوح ربه، هذا الضمير يعود على من؟ يعود على نوح. طيب نوح متقدم؟ نعم نوح متقدم في اللفظ، نعم في اللفظ لأنه قبل، وفي الرتبة لأنه فاعل. ونادى نوح ربه، والفاعل مقدم من حيث الرتبة على المفعول به. إذن هذا الأصل في الضمير، في مرجع الضمير، الأصل في مرجع الضمير أن يكون متقدما لفظا وإيش ورتبة. طبعا لما درس النحو بيجيب الكلام إنجليزي، طبعا لما درس النحو بيجيب الكلام إنجليزي، أما اللي درس النحو سيسهل عليه الفهم بإذن الله عز وجل. ولهذا يقول أهل العلم العلوم مرتبطة، العلوم مرتبطة. وكلمة الشيخ مصطفى في افتتاحية الدورة لا تتخصص في بداية أمرك، لا تذهب تدرس لي فن وتترك الفنون الأخرى، بل يكون لك مشاركة في جميع الفنون. طالب العلم في بداية أمره يكون له مشاركة في جميع الفنون، لا سيما الاعتناء بعلوم الغاية كالتوحيد نعم والعقيدة. طيب إذا هذا الأصل، وهكذا يكون مطابق، يكون الضمير مطابق للمرجع لفظا ومعنى، يكون مطابق لفظا ومعنى. إذا كان المرجع مفرد الضمير مفرد، إذا كان المرجع مثنى الضمير مثنى، إذا كان المرجع جمع الضمير إيش جمع، وهكذا يكون معنى أي يعود على نفس المرجع، يعود على نفس. سيأتي أنه قد يعود عليه لفظا لا معنى، هذا خلاف الأصل، وقد يعود عليه وهو متأخر إما لفظا وإما رتبة، وهذا خلاف الأصل. لكن الأصل أن يكون المرجع متقدم لفظا ورتبة، وأن يكون مطابقا لفظا وإيش ومعنى. ومثل له ونادى نوح ربه. نعم.
1: قال وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى.
0: نعم. المرجع الآن قلنا يتقدم لفظا ورتبة، إذن يتقدم لفظا ويتقدم رتبة. طيب قد لا يكون مذكورا المرجع لكنه مفهوما، المرجع ما يكون مذكورا، يؤتى بالضمير ويرجع إلى شيء غير مذكور لكنه مفهوم من إيش؟ من مادة الفعل السابق. يكون عندنا فعل فنأخذ منه المصدر الذي يرجع إليه الضمير، مثل اعدلوه وأقربوا للتقوى، هو ضمير يعود على إيش؟ ما تقدم كلمة العدل، إنما تقدم ماذا؟ كلمة اعدلوا فعل، فنأخذ منها المصدر. يقولون مصدر متصيد، مصدر مأخوذ، مصدر مفهوم من الفعل السابق على تعبير الشيخ. فنقول اعدلوا هو أي العدل، هو يعود على العدل. العدل لم يتقدم ذكره، نقول نعم لم يتقدم ذكره من حيث اللفظ، لكنه مفهوم من مادة الفعل، مفهوم من مادة الفعل. نعم تفضل.
1: قال وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه.
0: طيب وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الآن ربه ضمير، مرجع الضمير، هذا مهم لطالب العلم، مرجع الضمير تأتي لك ضمائر في القرآن في السنة في كتب أهل العلم وأنت ما تدري مرجعها، تحصل لك خبط ولبس. طيب الآن ربه ضمير يعود على من؟ يعود على إبراهيم. طيب إبراهيم تقدم إيش؟ تقدم لفظا، لفظ اللفظ إبراهيم قبل الرب المضاف إلى الضمير. طيب هل هو متقدم رتبة؟ لا، لأن إبراهيم مفعول به، فمن حيث الرتبة هو متأخر، لكنه متقدم لفظا. يجوز أن يعود الضمير على متقدم لفظا لا رتبة، يجوز في اللغة أن يعود على متقدم لفظا لا رتبة، مثل هذا المثال. نعم.
1: قال وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب.
0: الأصل حمل الطالب كتابه، فيعود الضمير على متقدم لفظا ورتبة، لكن لو قلنا حمل كتابه الطالب، الآن كتابه الضمير يعود على من؟ يعود على الطالب. طيب يعود على الطالب، المرجع الآن تقدم ولا تأخر من حيث اللفظ؟ إيش؟ تأخر، لكنه من حيث الرتبة متقدم، لأن الطالب فاعل، فجاز أن يعود على متأخر لفظا لا رتبة. إذن يعود الضمير على متقدم لفظا ورتبة، ويعود الضمير على متقدم لفظا لا رتبة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ويعود الضمير على متقدم رتبة لا لفظا حمل كتابه الطالب. نعم.
1: قال وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك.
0: نعم، قوله عز وجل ولأبويه، الضمير يعود على من؟ تقول الشيخ على الميت. طيب الميت

0: هل تقدم له ذكر؟ الجواب لا، ما تقدم له ذكر. إذا مرجع الضمير غير مذكور. هل وجد فعل نأخذه منه كما قلنا اعدلوا؟ ما في. قال الشيخ هذا العائد أو المرجع ها مفهوم من السياق، يفهم من السياق. فإذا كان المرجع مفهوما من السياق فنعيد الضمير إليه. وهذا أيضا مثله إنا أنزلناه. إيش أنزلناه؟ الضمير يعود على إيش؟ إنا أنزلناه الضمير ها يعود على إيش؟ على القرآن. هل تقدم له ذكر؟ ما تقدم له ذكر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، تقدم له ذكر؟ ما تقدم له ذكر، لكنه مفهوم من السياق. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. فارزقوهم الضمير يعود على من؟ يعود على متقدم لفظا ورتبة. طيب فارزقوهم منه الضمير يعود منه على من؟ على. طيب ترجع جيب شيء ثاني مفهوم من السياق. وإذا حضر القسمة المقسوم فارزقوهم من أين المقسوم؟ تفهم من السياق. إذا قد لا يذكر المرجع فأنت تستفيد من السياق، تستفيده من السياق. إن كان هناك فعل صيدته أخذته من الفعل، ما في فعل شوف السياق، فقد يكون معلوما ومفهوما من السياق. نعم تفضل.
1: قال وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول.
0: نعم الأصل أنه يعود عليه لفظا وإيش ومعنى، يعود على المرجع الضمير، لكن قد يعود عليه لفظا لا معنى، مثل هذا المثال. نعم قد لا يطابق الضمير معنى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من الإنسان؟ آدم. تمام تمام. ثم جعلناه نطفة، ما الذي جعلناه نطفة؟ آدم. لا إذن ثم جعلناه الضمير يعود على، يعود على الإنسان ها، يعود على الإنسان لفظا لا معنى، لأنه ليس آدم إنما هو ابن آدم ذرية آدم جعلها الله عز وجل نعم من نطفة، أما آدم من طين. فإذا قد يعود على المرجع، قد يعود عليه لفظا لا معنى. هذا مثله يعني قوله عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. أنا جريجور شوفونا يا رب الزاعة. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. ثم يعود على من؟ على المعمر الأول من حيث اللفظ نعم، لكن من حيث المعنى لا، ليس هو المعمر الأول، هو معمر آخر. وما نعم وما يعمر من معمر أي يزاد في عمره ولا ينقص من عمره أي من عمر آخر. ليس الواحد فقط يعني ليس المعمر واحد يزاد وينقص، لا هذا يزاد في عمره وهذا ينقص في عمره. وهذا كقول العرب أعطيته درهم ونصفه. نصف إيش؟ نصف الدرهم الأول لا، من حيث المعنى لا، هو نصف درهم آخر. فهنا ماذا؟ قد لا يطابق الضمير إيش؟ المرجع من حيث إيش؟ من حيث المعنى. تفضل.
1: قال وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه لأحدهما، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن
2: الله. أول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط. وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ

0: حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما
1: يحب. ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

0: أسمع بهم
1: مكان الضمير، والأصل يأتي بالضمير مكان الضمير، لكن جاء بالاسم الظاهر الكافرين. ليش؟ لهذه الحكم، أنك تحكم بالكفر ها على مرجع الضمير. من مرجع الضمير؟ من مرجع الضمير؟ من. فتحكم على كل من كان عدوا لله بالكفر، كل من كان عدوا لرسوله، كل من كان عدوا للملائكة بأنه كافر. الثاني يبين علة الحكم. ما هو الحكم؟ عداوة الله، عداوة الله، كون الله عدوا لهؤلاء. إيش العلة؟ أنهم كفار، أنهم كفار. طيب العلة الحكمة الثالثة أنك تحكم تعمم الحكم على كل من اتصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. كل من اتصف بالكفر فإن الله عدو له، فكل كافر فالله عز وجل إيش؟ عدو له. وهذا المثال مثله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كافرون هذا اسم ظاهر، ما قال إنهم لا يفلحون، لا، قال إنه لا يفلح الكافرون. فتحكم على كل من دعا الله لأنه إيش؟ على كل من دعا غير الله بأنه كافر، وتحكم بأنه لا يفلح لعلة إيش العلة؟ الكفر. وتحكم بأن كل كافر لا يفلح، أن كل كافر لا يفلح. هذه ثلاث فوائد، نعم، من الإتيان بالظاهر مقابل الضمير أو مكان الضمير. نعم.
2: قال مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور: الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة.
1: هذا الحكم على المرجع بما يقتضيه الإثم الظاهر. ما هو المرجع؟ الذين. فكل من تمسك بالكتاب وأقام الصلاة فإنه نحكم له بأنه إيش؟ بأنه مصلح، فهذا زائد على صالح. عندنا صالح وعندنا مصلح، هذا أعلى، المصلح أعلى من الصالح. طيب الثانية
2: قال أن الله آجرهم لإصلاحهم.
1: نعم، تحكم له بما يقتضيه ماذا؟ علة الحكم، الحكم أن الله لا يضيع أجره. نعم، فلماذا يعني ماذا أجرهم ولا يضيع أجرهم؟ لأنهم مصلحون. الثالثة
2: أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى.
1: تعمم الحكم على كل من اتصف بالصلاح بهذا الاسم الظاهر، فكل مصلح له أجر غير مضاع عند الله تبارك وتعالى. نعم.
2: قال وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
1: نعم، يعني قد يتعين الإظهار، قد يتعين الإظهار. عندنا المبحث الأول يجوز الإظهار مكان الإضمار، صح، لثلاث فوائد ذكرها الشيخ. الآن قد يتعين يتأكد أنك تظهر

0: عندما يحصل إيش؟ عندما يحصل لبس، فيعود الضمير على مرجعين. نعم، يصلح أن يعود على كل واحد منهما، فلا بد أن تعين هنا ماذا، لا بد أن تظهر وتجعل الاسم ظاهرا حتى لا يحصل لبس. مثل المثال الذي مثله الشيخ: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. فماذا؟ فجعل الاسم الظاهر، أظهره حتى لا يحصل لبس. ما هو اللبس؟ لو قلنا وبطانتهم لا وهم ذلك أن المراد بالبطانة بطانة من؟ بطانة المسلمين، وليس المراد ذلك، إنما يريد بطانة ولاة الأمر. فأعاد الاسم الظاهر، فأعاد الاسم الظاهر. مثلا قلت لو اشتريت شاة، اشتريت كبشا وغلاما ثم ذبحته، فهنا يحصل لبس. ذبحت من يا أستاذ؟ فأنت تقول شريت كبشا وغلاما ثم ذبحت الكبش، حتى لا يحصل ماذا؟ ماذا؟ لبس أو يعني ماذا؟ توهم. نعم، فضل.
1: أحسن الله إليكم. قال: ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين.
0: طيب، أحد يشوف أبو جعفر، يشوف أبا جعفر، يقول له بس 10 دقائق زايد من الوقت، يعني يدخل الساعة 11. طيب، هو يدخل الساعة 11، واحد يقول له لازم ربع ساعة. تفضل.
1: قال رحمه الله: ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين.
0: طيب، ضمير الفصل أيضا من الأمور المباحث المهمة في باب الضمير، وحتى لا يحصل الإنسان خلط. وبعض أعداء الإسلام ربما يعني تسلطوا على القرآن وقالوا يعني القرآن فيه ماذا؟ أخطاء. فأنت انظر، إن كانوا هم الغالبين. قالوا إيش الغالبين؟ يقول إن كانوا هم الغالبون، هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، والغالبون خبر هنا، قال الغالبين. فهذا يعني ماذا؟ لأنهم جهلة باللغة، تعرف أن هذا ضمير فصل حرف لا محل له. من الإعراب قال: حرف بصيغة ضمير. الحرف إذا كان حرف فليس له محل من الإعراب. قال: ضمير رفع منفصل يقع بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر. إذا يقع بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر كاسم كان وخبرها واسم إن وخبرها. نعم.
1: قال: ويكون
0: كان معرفتين، فلا يكون ضمير الفصل بين نكرتين، إنما يكون بين معرفتين. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال: ويكون بضمير المتكلم، كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا.
0: وقوله أنا، ضمير الفصل هنا أنا، إنني أنا الله، ضمير الفصل أنا المتكلم. نعم.
1: قال: وقوله: وإنا لنحن الصافون،
0: ضمير الفصل نحن. نعم.
1: وبضمير المخاطب، كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم،
0: أنت هذا ضمير الفصل. نعم.
1: وبضمير الغائب، كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون،
0: هم ضمير الفصل. إذن لا فرق أن يكون ضمير الفصل لمخاطب أو لمتكلم أو لغائب. نعم.
1: قال: وله 3 فوائد. الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك.
0: نعم، هذا الفائدة الأولى من ذكر ضمير الفصل، التأكيد والتقوية، التأكيد والتقوية. زيد أخوك، وزيد هو أخوك، أيهما أقوى؟ زيد هو أخوك، هذا أقوى، ففيه فائدة التوكيد. نعم.
1: الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح.
0: نعم، هذا أيضا من الفوائد، أنه يختص ما قبله بما بعده، يختص المبتدأ بالخبر. تقول ماذا؟ زيد مجتهد. طيب، زيد هو المجتهد. نعم، زيد هو المجتهد، هذا فيه ماذا؟ أنك قصرت نعم الاجتهاد على زيد. فهذه فائدة من فوائد ضمير الفصل. الفائدة الثالثة وهي المهمة.
1: قال: الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل.
0: ولهذا سمي بضمير الفصل، لأنه يميز بين كون ما بعده خبرا أو صفة. نعم، فإذا جئت بهذا الضمير الفصل تعين أن يكون خبر، تعين أن يكون خبرا. فلو قلت زيد الفاضل

0: زيد الفاضل، لا ندري هل الفاضل خبر أو أنه وصف، فإذا كان وصفا فنحن ننتظر ماذا؟ ننتظر الخبر. أين الخبر؟ ما جاء بعد. لكن لو قلت زيد هو الفاضل خلاص لا يكون عندي نعم شك في أن الفاضل هو الخبر. لماذا؟ لمجيء ضمير الفصل الذي يميز بين الصفة وبين الخبر، يميز بين الصفة وبين الخبر، لأن الأوصاف أو التابع لا يفصل بينه وبين متبوعه، لكان تابعا فلا يفصل بينه وبين متبوعه. فلما قلنا زيد هو الفاضل خلاص عرفنا الفاضل هو إيش؟ هو الخبر. وهذا من أهم فوائد ضمير الفصل. نعم، ولهذا قيل له الفصل. وأما عند الكوفيين فيقال له الدعامة، وهذا يعني فيه ما ذكره الشيخ من الفائدة الأولى وهي التوكيد. فالكوفيون يقولون الدعامة لأنه يؤكد ويقوي المعنى، يؤكد ويقوي المعنى. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الالتفات، الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. نعم. وله صور.
0: طيب. لا، الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. ذكر الشيخ بالشرح أن هذا فيه براعة اختتام. عندنا براعة استهلال وبراعة اختتام. براعة اختتام يعني أن يأتي بشيء يعني يبين أن هذا آخر الكتاب، فكأنه يقول سنلتفت إلى كتاب آخر بعده، إلى مقدمة في التفسير أو إلى القواعد الحسان، إلى غير ذلك من الكتب التي هي نعم مرتبطة بهذا العلم. طيب، فكأنه يلتفت من شيء إلى شيء آخر، فقال هذا فيه براعة اختتام. وهكذا الالتفات في اللغة أنك تحول وجهك من مكان إلى آخر تلتفت. نعم، فهكذا يعني الشيخ يقول نتحول من هذا الكتاب إلى كتاب آخر ففيه براعة اختتام. ما هو الالتفات؟ تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. وهذا في هذا المبحث يعني مبحث لغوي بلاغي، مبحث لغوي بلاغي. نعم، ويذكره أهل هذا الفن في مباحث علوم القرآن. نعم.
1: قال: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين هذا غيبة، الرحمن الرحيم غيبة، مالك يوم الدين غيبة. نعم، مالك هو، نعم الرحمن هو، الرحيم هو، ثم قال إياك. هذا خطاب، فتحول من الغيبة إلى الخطاب. ما الفائدة؟ ستأتي إن شاء الله في كلام الشيخ. نعم.
1: قال: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة لقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين بهم.
0: حتى إذا كنتم، هذا خطاب، كنتم هذا خطاب، ثم قال وجرين بهم، بهم هذا غيبة، فتحول الكلام من أسلوب إلى أسلوب من وجه إلى وجه آخر. هذا يسمى التفات، تحويل الأسلوب، أسلوب الكلام من وجه إلى وجه آخر، من غيبة إلى خطاب، من خطاب إلى غيبة، هذا يسمى التفات. نعم.
1: قال: الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا.
0: نعم، ولقد أخذ الله هذا غيبة. نعم، ثم قال وبعثنا، هذا تكلم، فتحول الأسلوب، أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، فهذا فيه التفات. نعم، تفضل.
1: قال: الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. تحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك.
0: ولم يقل فصل لنا، أنه الآن يتكلم، إنا أعطيناك، هذا متكلم، إنا نحن أعطيناك الكوثر، قال فصل لربك، ما قال فصل لنا، فتحول من التكلم إلى الغيبة، هذا التفات. طيب، تفضل. الآن سيذكر الفوائد.
1: قال: وللالتفات فوائد، منها حمل المخاطب على الانتباه بتغير وجه الأسلوب عليه.
0: نعم، المخاطب لا سيما إذا كان عربيا يفهم العربية يقول ماذا؟ ينتبه عندما يتحول الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر، فهذا يحمله على الانتباه. نعم.
1: قال: حمله على التفكير.
0: أما نحن يعني بعيدين عن اللغة العربية فلا يحصل لنا انتباه ولا يحزنون. طيب، تفضل.
1: قال: حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب.
0: هذه فائدة دقيقة، يعني ماذا؟ يعني تحمله على التفكير في المعنى، تحمله على التفكير. لماذا غير الخطاب؟ مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك. لماذا حول الخطاب من تنظر ليش؟ مثلا قال بعضهم يعني إياك يعني كان غير

0: غائبا ثم يعني ماذا جاء أسلوب آخر هو أسلوب الخطاب إياك، قال ليدل على معنى العبودية أنك تعبد الله كأنك تراه، إياك نعبد فتعبد الله كأنك تراه، فهذا معنى يعني يلتفت إليها المخاطب لماذا تغير الأسلوب. مثلا في الآية الثانية ها حتى إذا كنتم في الفلك ثم وجرينا بهم، تحول من خطاب إلى غيبة، قالوا من خطاب كان الخطاب فيه ماذا امتنان الله عز وجل بالنعمة عليهم أنه يسيرهم في البر والبحر، ها ثم تحول إلى الغيبة لأنهم يخلصون حال الشدة ويكفرون حال الرخاء، فيه تحذير حتى إذا قرينا بهم إلى أن قال دعوا الله مخلصين له الدين، فهذا فيه تحذير وتخويف، فانتقل إلى أسلوب الغيبة. ولما كان في أسلوب خطاب لما كان في سياق الامتنان كان أسلوب خطاب حتى إذا كنتم، فلما أراد التخويف والتحذير انتقل إلى أسلوب الغيبة. هذه فائدة أيضا الآية الثالثة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل من غيبة إلى خطاب، من غيبة إلى تكلم عفوا من غيبة إلى تكلم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم، ليش انتقل؟ قالوا انتقل إلى أسلوب التكلم للعناية بمقام الرسالة والبعث، وبعثنا منهم 12 نقيبا، فانتقل إلى مقام الرسالة بأسلوب التكلم ليدل على العناية بالرسالة وبالرسول. نعم هكذا إنا أعطيناك الكوثر، لماذا انتقل من التكلم إلى الغيبة؟ فصل لربك، لأن هذا الإعطاء من مقتضيات الربوبية. الربوبية إيش؟ الربوبية الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه رب العالمين لكن هناك ربوبية خاصة بالأنبياء وبأخصهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه ماذا؟ أعطاه الكوثر دون غيره. فهذه ماذا؟ يعني التفكير في إيش؟ في المعنى، لماذا تغير الأسلوب؟ فكل مقام بحسبه. نعم.
1: قال دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا.
0: نعم، لا سيما إذا طال الكلام فإنه ماذا ينتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر حتى لا يحصل للماذا السامع أو القارئ حتى لا يحصل له مللا أو سآمة، فينتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر. نعم.
1: قال وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره في كل صورة حسب ما يقتضي المقام والله أعلم.
0: نعم هناك فوائد خاصة يعني ماذا قد تجدها في كتب البلاغة. نعم يذكرون كتب في كتب البلاغة، يعني أنا أذكر فائدة واحدة وهي التلذذ. نعم يعني ماذا يعني يذكرون يعني فوائد كثيرة، منها التلذذ، منها الترحم، منها يعني ماذا أشياء كثيرة تجدها في كتب البلاغة قد لا تحضر الآن مع ضيق الوقت، لكن كل مقام ماذا كل مقام بحسبه فيه فائدة من فوائد هذا الأسلوب. هو الالتفات حاصله أن الالتفات تغير الأسلوب من وجه إلى وجه آخر، قد أيضا يأتي من تكون الجملة فعلية ثم تتحول لجملة اسمية والعكس، فهذا أيضا نوع من أنواع الالتفات، فهذا نوع من أنواع الالتفات. قال
1: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ولله الحمد رب العالمين.
0: الحمد لله، والرسالة تحتاج إلى يعني شرح أوسع من هذا، لكن الحمد لله أتينا عليها بما يسر الله من تعليقات، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وأن يمن علينا بالثبات والسير في هذا الطريق، طريق العلم والتعلم والتعليم، إلى أن نلقى الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
0: جزاكم الله خيرا أخ نصر.

خلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما

0: مهد.
1: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن في هذا اللقاء المتجدد والأخير في شرحي والتعليق على رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فضل الإسلام. بقي معنا بابين، بقي معنا بابين، اقرأ.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. قول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم. ثم الله إليكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه. قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم يظهر فيكم السكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. وله بإسناده عن المعافر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون

0: يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
1: وفي هذا الباب بعد ذكر المؤلف عليه رحمة الله باب فوتام ووجوب الدخول فيه والاستغناء عما سواه، بين مع هذا كله، مع هذه الصفات والمزايا والفضائل، لا يزال الإسلام غريبا، لا يزال الإسلام غريبا، الدين غريب، وهكذا أهله القائمين عليه غرباء. فقال باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، ثم ذكر قوله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال أهل التفسير: هلا، المعنى هلا كما ذكر ذلك، أو فهلا كما ذكر ذلك البغوي وغيره، فهلا كان من القرون الأمم السابقة من قبلكم أولو بقية. البقية ما بقي من الشيء، أي هل كان هناك بقية صالحة آمرة بالمعروف، ولو كانت بقية قليلة، مقصود قلة، المقصود قلة، فكان هذا في بعض الأمم، لكن الله جل وعلا أهلك أولئك الذين أعرضوا. فالمقصود أن دائما في كل القرون والأمم هناك بقية من الناس، هناك بقية باقية، وإن كانت تعيش في غربة لكنها بقية قليلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم أو من خالفهم، حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، قليلا ممن أنجى الله سبحانه وتعالى. وانظر بعد ذلك: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. شغلهم الترف والدعة والراحة والدنيا وملذاتها وشهواتها، ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرهم الله بالطاعة، هؤلاء أهل الترف، ففسقوا فيها، عصوا الله جل وعلا. الختام: فدمرناها تدميرا. من الأسباب أنهم انصرفوا إلى متاع الدنيا والترف الذي في هذه الدنيا. ثم ذكر حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. طوبى إلى الجنة، فقيل شجرة في الجنة كما ذكر الشراح عليهم رحمة الله. بدأ غريبا الإسلام، بدأ غريب في أول الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده. انظر الآن، أنت الآن إذا نظرت إلى حالك ليس هناك وجه مقارنة بين ما نحن فيه من ناحية العدد والقلة، لكن وجه المقارنة هو ما في القلوب، ما وقر في القلب. ولذلك قال بعض السلف: ليس بيننا وبين أبو بكر شيء من العمل، إنما ما وقر في قلب أبي بكر. هذا الفرق. نحن كثير الآن، كثير وكثير جدا، لكننا كما قال صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، كغثاء السيل. فقال: طوبى للغرباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه لا يتعدون السبعة نفر، لا يتعدون السبعة نفر. فهكذا بدأ الإسلام، فهكذا بدأ الإسلام. أكثر الناس في زمنه عاندوا وكابروا وآذوه وآذوا أصحابه، فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ثم ذكر، قال بعد ذلك: من الغرباء؟ قال: النزاع، أو النزاع من القبائل. النزاع المقصود أفراد قبيلة كاملة

لا يكون فيها إلا واحد، وهذا والله موجود، ما يكون حتى في أمور الدنيا ما يكون إلا واحد عاقل إلا من رحم الله. وهكذا في باب الدين، وهكذا في باب الدين النزاع أفراد من القبائل، أفراد من القبائل. يعني أنت انظر الآن، أنت الناس يأتون مثلا لهذه الدورة، فرد يأتي من مدينة كذا وفردان يأتي من مدينة، شوف انظر يا أخي، واضح الأمر، واضح من أين أنت؟ أنا من مدينة كذا. حد جاء معك؟ لا وأنا وحدي جيت. هذا المقصد، المقصد أن القبيلة كلها ما يخرج فيها إلا واحد، لا يكون فيها إلا واحد، وهذا توفيق من الله لهذا، هذا توفيق من الله واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت روايات عن وصف هؤلاء الغرباء، قال هنا الغرباء الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وفي رواية قوم صالحون قليل في أناس أو في أناس سوء كثير. هؤلاء هم الغرباء، هؤلاء هم الغرباء. وفي رواية الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس، إذا فسد الناس، فتجد هؤلاء قليل، هؤلاء قليل، فأصابتهم الغربة، أصابتهم الغربة، غرباء على اختلاف المكان والزمان واختلاف كذلك الأفراد والجماعات. فهذا أمر ملاحظ، تجد أن السني غريب بين أهل السنة، لماذا؟ لأنه قال كلمة الحق، لأنه قال كلمة الحق، فتجد غربة في غربة في غربة في غربة. الصحابة أفضل الخليقة، ومع ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، ارتدت العرب. أبو بكر تولى الخلافة وأمر بقتالهم، فأنكر بعض الصحابة، انظر الغربة الآن، بالحجة والدليل. قال عمر رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث إلا بحقها. فرد عليه أبو بكر، قال: الزكاة حق، الزكاة حق الله. فشرح الله جل وعلا صدر عمر. انظر الآن أبو بكر وحده هو الذي قال بالقتال، أنت عندما تأتي تقول كلمة والكل يخالفوك، أغلب الناس سيقول: ما له هذا؟ لماذا يقول هذا؟ هذا لماذا يقول كلامك؟ وهذا فلان وفلان وفلان. وهذا الآن ما يقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله. ولذلك العلم، الكتاب والسنة، الفقه، هذا الذي سينجيك. هنا رد عمر، قال: الزكاة حق الله. وذكرنا نحن في مناسبة سابقة في قوله، أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من منع الزكاة، لأن الزكاة حق الله، لأن الزكاة حق الله. فقاتلهم ونصره الله جل وعلا عليهم. وقلنا أن الصحابة خالفوا أبو بكر في ذلك الوقت، خالفوا أبا بكر في ذلك الوقت، فكانت غربة، كانت غربة لأبي بكر. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، قال: إن الإمام أحمد، إن الإمام أحمد خذله عامة أهل الأرض حتى أصحابه من العلماء والصالحين والأبرار خذلوه، حتى سجن وجلد وكاد أن يقتل رحمه الله تعالى. انظر الآن، غربة في غربة في غربة، علماء خذلوا الإمام أحمد، ما وافقوه، وإن كان هناك كان من يظهر هذا ويكتم هذا. إذن أنت يا أخي الكريم، أنت في هذه الحياة مفتون، ستعرض إلى الفئة، ستعرض عليك الفتن، فاستعد. هذا الإمام أحمد، وما أدراك ما الإمام أحمد، حتى قال ماذا؟ وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة، انظر، ما أعطاهم كلمة. كيف نفع الله جل وعلا بهذا الإمام كما نفع الله جل وعلا بأبي بكر في زمن الردة

0: الإمام أحمد في زمن المحنة. وهكذا ناظر في الكتاب والسنة يجد أمثال هذا كثير، يجد أمثال هذا كثير. موسى عليه السلام قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وهو الآن بالأمر الإلهي، ماذا قالت بنو إسرائيل؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، خذلوه فبقي وحده ولا يستطيع أن يقاتل مع أخيه هارون. وهكذا نوح، قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. وهكذا إبراهيم كان وحده مؤمنا مسلما حنيفا كما جاء عند البخاري، لم يكن على وجه الأرض مسلما إلا إبراهيم وسارة. إن إبراهيم كان أمة، قام مقام أمة، قام مقام أمة. فأنت تستعد، تستعد لهذا، هذه الغربة سنجدها. الآن نحن بين الناس ونرى ونشاهد، نرى ونشاهد غربة السنة في السنة، غربة الحق في من يدعي الحق. أمر واضح. ابن القيم عليه رحمة الله له كلام في مدارك السالكين في تقسيم الغربة، قال: الغربة ثلاثة أنواع، الغربة ثلاثة أنواع: غربة محمودة، غربة محمودة وهي غربة أهل الله وأهل السنة أي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، هذه غربة محمودة. الإنسان غريب في بيته، أنت الآن مستغرب عليك في البيت، في عمله، بل حتى في المسجد، بل حتى في مسجدك الناس تستغرب منك إذا قلت قال الله قال رسوله السنة كذا، يقول: يا أخي وين جيت بهذا أنت؟ وين أنت؟ وين رايح أنت يا أخي؟ مع أنك تقول قال الله وقال رسوله، ومع ذلك تعد غريب، تعد غريب. ولولا أن الله جل وعلا أتاك شيء من العلم لضربوك، لكن العلم هو الذي يجعل الناس تقيم لك مقام، تقيم لك مقام العلم، حفظ القرآن، حفظ السنة، قال الله قال رسوله قال العلماء، هذا الذي يجعل الناس يتحرجون. والله بس الرجل يا أخي صح عنده علم، لكن الرجل ما شاء الله، فيترددون. لكن في قرارة أنفسهم من جاء بهذا الدين هذا اليوم هذا الجديد؟ وهذا واقعنا، غربة في غربة في غربة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النوع الثاني: غربة مذمومة، غربة مذمومة وهي غربة أهل الباطل، غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق. أهل الباطل والفجور في الحقيقة هم غرباء، فيهم وحشة وعدم أنس في قلوبهم، في قرارة أنفسهم وحشة، يشعرون أنهم غرباء، هذه حقيقة، لكن نحن الآن ما نشعر بها، إنما على واقعهم هم في غربة، هم في غربة، ولذلك هم يذكرون في الأرض، أما في السماء لا يذكرون، لا يذكر في السماء إلا أهل الخير وأهل الصلاح، فهؤلاء يعيشون كذلك في غربة. قال ثم الغربة الثالثة والنوع الثالث هي الغربة التي لا تحمد ولا تذم، لا تحمد ولا تذم، وهي غربة الأوطان، غربة الدنيا. نحن غرباء في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: عش في الدنيا كأنك غريب. نحن الآن في مرور، نمر في هذه الدنيا غرباء فيها، لماذا؟ سنذهب ونتركها، فنحن مثل الغرباء، تنتهي ساعتنا أو ساعتنا ثم نغادر هذه الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كما ذكر صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التفصيل الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارك السالكين. ثم ذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا المعنى أنك تجاهد نفسك، حتى وإن كنت غريب تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تستسلم. نعم كما جاء في معنى هذا الكلام، ليس المعنى أنك تترك الأمر بالمعروف، لا، قال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. إذا رأيت هذا ورأيت أن هذا الأمر بالمعروف والأمر أو النهي عن المنكر لم يجدي لك ذلك أو لك بعد ذلك أن تترك، لك بعد ذلك لكن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذا قلنا فيه دلالة حتى وإن كنت في أسوأ الأحوال، في أسوأ الأحوال وأسوأ أحوال الاستضعاف يجب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال بعد ذلك وإذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبع. الشح، قال ابن حجر في الفاتح عليه رحمة الله، الشح أعم من البخل، الشح أعم من البخل، لأن البخل مختص بالمال، البخل مختص بالمال، أما الشح ففي كل شيء، ما يقال فلان شحيح، شحيح في كل شيء ليس فقط في المال، حتى في النصيحة، حتى في النصيحة لا أنا ما لي علاقة، أنا لا تدخلني في هذا الموضوع، هذا شح، وإن الواجب أن يأمر بالمعروف. ولذلك بعض الناس يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تضيع المصالح، أنك أنت ستضيع مصالحي يا أخي، لا أنا ما أستطيع، هذا شح، لكن ليس شحا بالمال إنما شح بالدعوة. فالآن انتشر الشح، ما تجد أحد يتكلم بالتوحيد، يتكلم على أهل البدع، على المتصوفة، على الإخوان، إلا من رحم الله جل وعلا. أما البعض يقول لك يا أخي نحن لنا مصالح ولنا أمور، قد تتعطل هذه المصالح. إذن هؤلاء هم أهل السنة المقصودون بكلمة الغرباء. فهذا الشح كما ذكر كذلك النووي عليه رحمة الله في شرح مسلم، قال البخل بأداء الحقوق، هذه كلمة أعم، البخل بأداء الحقوق. قال العثيمين عليه رحمة الله، قال الشح إما طمعا فيما ليس عندك، أنت تطمع فيما عند الناس، أو منعا عن الواجب الذي عليك، تشح عن الواجب علي الآن، أنا الواجب علي أن أفعل كذا وكذا فأشح ما أفعل، لماذا؟ حتى لا تتعطل مصالحي، هذا واجب علي حق يجب علي أن أفعله، فإن تركت فأنا شحيح. ولذلك الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح يا جماعة مستقر في القلب، ما منا من أحد إلا وفي قلبه شح يراوده، لكن الحديث يبين شح مطاع، النفس هذه أطاعت الشح هذا، لكن أنت تجاهد نفسك. الإنسان مجبول على التطلع، الإنسان مجبول على حب المال، الإنسان مجبول على أن يأخذ ولا يعطي، فهذا القلب في قرارته وفي أصله الشح موجود. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك في قوله تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس، هذا بين الزوج والزوجة، انظر إلى الزوج والزوجة، يتحاسب الزوج والزوجة على الكلمات، الكلمات، يقول لا والله أنت قلت كذا، وهو يقول لا أنا ذاك. هذه الآيات ما هي من فراغ جماعة، هذا من واقع نعيشه. ولذلك الآن هذه الآية وأحضرت الأنفس الشح، كل واحد أحضر ماذا قال وماذا قالت وطالت القضية، لماذا؟ لأن النفوس فيها شح في كل شيء، حساب دقيق ما يسامح ولا يعفو إلا من رحم الله جل وعلا. ولذلك في ختام الآيات هذه وإن تصلحوا وتتقوا وإن تحسنوا، حتى في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا واحدة وتصفحوا ثانية وتغفروا الثالثة. لماذا؟ لأن هذا يحصل، كل واحد منا يريد أن ينتصر لنفسه، شح في القلب، ويحاسب حسابا عسيرا. وهكذا هو المتبع يتبعون أهواءهم مثل ما نرى ونلاحظ. ودنيا مؤثرة يؤثرون الدنيا على الآخرة. قد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، قد يترك الالتزام والطاعات بسبب وظيفة. أول ما يتوظف يبدأ يضعف ودواليك، وكلما ارتقى في أمور الدنيا هبط في أمور الآخرة. الدنيا مؤثرة، وهذا نلاحظه والله. كم من شاب توظف، وليس عيبا أن توظف، هذا أمر مطلوب، لكن يجب عليك أن توازن، وازن بين الوظيفة وبين العمل وبين الالتزام. لكن كثير من الناس خلاص ينشغل بالدنيا ويترك هذه الطاعات والخير الذي كان عليه، فيقع في براثن الشيطان. ثم قال بعد ذلك: ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القابض على الجمر، أي الذي يقبض على دينه مثل القابض على الجمر. للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وليس هنا معنى ذلك أن الصحابة أو أن هؤلاء المتأخرين أفضل من الصحابة، لا مستحيل، لأن الكلمات والأدلة معروفة. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لكن هذا من باب أن هؤلاء كذلك اتبعوهم وعملوا بأعمالهم، فلهم أجور عظيمة، لهم أجور عظيمة، لكنهم لا يرتقون إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا الأجر العظيم الذي تكلم عنه النبي، أجر 50، قال: لغربتهم بين الناس، لأنهم غرباء، فضاعف الله جل وعلا لهم الأجور. والتمسك بالسنة، لأنهم غرباء وتمسكوا بالسنة بين ظلمات أهواء أهل البدع. ظلمات الآن يا أخي، ظلمات الآن، أنت تجد عالم بين جهال، وحليم بين سفهاء، وحكيم بين مراجيج، وصادق بين كذبة. تحارب ما في شك، يحاربوك، هذا شيء معروف يا جماعة، والله أنهم يتغامزون عليك مجرد أنه يراك ويعرف أنك من أهل السنة أو ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدبرون لك الأمور بليل خوفا من ذهاب مصالحهم. بل حتى الناس للأسف الشديد يعرف، إذا أراد أن يسأل يعرف من يسأل، يقول لك: لا هذا ما في فائدة، هذا عنده حرام، فيذهب عن من يوافق هواه، أو يبحث عن من يوافق هواه، ما يرضى، يقول لك: لا. هذه العلماء سألوهم، يتهرب، يتهرب من سؤال العلماء، يفر، يقول لك: لا بس العالم الفلاني والصين الشعبية وكذا. كلام مكرر يا أخي، كلام مكرر. إنما الغرض الهروب من الحق، الهروب من الحق. ثم ذكر قول عن سفيان، أو قوله عن سفيان عن أسلم البصري، هذا حديث ضعيف مرسل، حديث ضعيف مرسل، لكن قد أغنانا الله بأحاديث أخرى تحمل نفس المعاني، تحمل نفس المعاني. اقرأ
1: باب الذي يليه. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن حسن صحيح. وعن حذيفة قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان

0: قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قلت ما قلت لهم شيئا عن انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الله حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
1: أحسنت. وفي هذا الباب وهو ختام الرسالة التحذير من البدع. البدع من أعظم أسباب الفرقة، من أعظم أسباب الفرقة. البدعة كلها شر وضلال وزيغ. فهنا يحذرنا المؤلف عليه رحمة الله من هذه البدع. وفي الحديث كذلك موعظة بليغة وعظها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى ذرفت الأعين وكذلك وجلت القلوب. وبعد هذا يطلبون الوصية. انظر بعد هذا الذي حصل كذلك أوصنا، ما يكفي ما يكفي هذا، أوصنا يا رسول الله. فكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالتقوى، تقوى الله جل وعلا، الخوف والخشية من الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والأدلة في القرآن في تقوى الله جل وعلا كثيرة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم الأمر بطاعة ولاة الأمور، الأمر بطاعة ولاة الأمور. لا تستقر الأمور ولا يأمن الناس إلا بولي الأمر، ولو كان عبدا حبشيا. العلماء يقولون من شروط الإمامة، من شروط الإمامة أن يكون حرا، أن يكون هذا الإمام حر. لكن قال بعض أهل العلم إذا أمر الأمير عبدا فوجب طاعته. إذا أمر الأمير عبدا يعني أمير البلد أمر فلان وهو عبد، يجب أن نطيع هذا العبد. وكذلك قال الطائفة إذا تسلط هذا العبد بالسيف وتمكن من إمامة البلد، تمكن من إمامة، وجب طاعته، وجب طاعة هذا الإمام ولو كان عبدا. لكن هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم شدة أمر الطاعة ولو كان هذا عبدا. أقل منك شأنا، أقل منك شأنا تسلم وتطيع. وفي الحديث كذلك استدلال على اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتبعوا سنتهم. والمثال في ذلك أذان عثمان رضي الله تعالى عنه، أذان عثمان

قصة معروفة، أقره الصحابة وتابع علي بعده هذا الأذان، وتابع علي بعده هذا الأذان. وفي ختام الحديث قال: إياكم ومحدثات الأمور، تحذير كذلك من البدع، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا بسبب البدع، الاختلاف بسبب البدع. لو كل الناس كانوا على السنة، لكن كما ذكرنا السبب البعد عن السنة واتباع كذلك البدع والمحدثات. وفي هذا الحديث الأخير وهو قصة أبي موسى وابن مسعود نختصر بس فقط في بعض الفوائد في هذا الحديث، فوائد في الحقيقة يجب علينا أن نستفيد منها في باب البدع، وفي باب كذلك في باب التعامل بين الدعاء، التعامل بين الدعاء. الفائدة الأولى: ضرورة تواضع الداعية. الداعية إلى الله يكون متواضعا، دعك من أنا وكن معنا، ولك ما لنا وعليك ما علينا، أنا أنا أنا، هذه تفتح باب الشيطان، أنا كنت أنا فعلت أنا تركت أنا. وهذه القصة الجميلة تبين ما فعل أبو موسى. أبو موسى كان معلما لأهل البصرة، صحابي، وكان واليا على الكوفة، فجاء وانتظر مع تلاميذ ابن مسعود، انتظروا عند الباب، فلما خرج ناداه بكنيته: يا أبا عبد الرحمن. انظر إلى الأدب، صحابي ومع ذلك يتأدب مع ابن مسعود، تعاون، معرفة المنزلة. وأخرج البخاري أن أبا موسى سئل مسألة في المواريث عن ابنه وابنة ابن وأخت، فقضى فيها، قال للبنت النصف والأخت النصف، واسألوا ابن مسعود يتابعني على ذلك. انظر، اسألوا ابن مسعود يتابعني على ذلك. فجاء إلى مسعود فقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، سأقضي فيها بقضاء رسول الله. البنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس، والباقي للأخت. انظر، هذا الآن يجب علينا أن نفهم يا جماعة، هل شتمه؟ قال: أنت ما تعرف، أنت جاهل. لا، قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هناك للأسف الشديد من يتتبع الزلات ويفرح بالهفوات، شفت كيف، إيش قال، ما يفهم، هذا جاهل، هذا ما هو طالب علم. حتى هذا الكلام للأسف الشديد بسببه تقع فتن. لا، ما يقال هكذا يا أخي، ما يقال هكذا. وين النصيحة؟ وين التوجيه؟ هنا الآن ابن مسعود ما تكلم على أبي موسى، ولا قال أنت لا تفتي، أنت لا تتكلم في الطلاق، الطلاق هذا خليه لي، والمواريث عند فلان. يا جماعة اتقوا الله عز وجل، لا تفرقوا الأمة. الخطأ وارد، لكن كيف نتعامل مع الخطأ؟ نتعامل مع الخطأ بأدب، لأننا نريد أن نجمع. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حج مع عثمان، فصلى عثمان في الحج 4 ركعات، والسنة أن تصلى 2 ركعات، وكانت له نظرة رضي الله تعالى عنه، خشية أن الأعراب يظنون أن الصلاة 2 ركعات. فسئل ابن مسعود: كيف تسكت؟ عثمان صلى 4 والنبي صلى 2. قال: الخلاف شر، الخلاف شر.

الدعوة، الدعوة أهم مني ومنك يا أخي. الدعوة هذه التي نحن نسير بفضلها بعد الله أهم مني ومنك. أنا أخطئ وأنت تخطئ، أنا أزل وأنت تزل، فيجب أن نكون مع بعضنا البعض، أن كل واحد منا يغطي على أخطاء أخي، هذا الواجب. وأن نحسن الظن في بعضنا، أن نحسن الظن في بعضنا، ما نتحين الفرص. أوف شفت إشغال، جيب نزل، لدرجة أنهم يقلبون ويقلبون الحقائق، يكذبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين التقوى؟ هذا الحديث العظيم الذي قبل، اتقوا الله أوصيكم بتقوى الله، هذا ليس من التقوى في شيء، هذا ليس من التقوى في شيء. كذلك الفائدة الثانية، عدم الاغترار بالخير الذي قد يتضمن أو يتضمن شرا. يعني الآن لا تغتر بالخير، أنت قد ترى شيء ظاهره الخير لكن يعتريه شر أنت ما تعرفه. من يعرفه؟ أهل العلم. ولذلك هنا في هذه القصة قال رأيت شيئا أنكرته لكني ما رأيت إلا خير. تسبيح، تهليل، ذكر، طاعات، قال أنكرته لكني ما رأيت إلا خيرا، الذي رأيت أنا خير، يعني في نسبة من الخير لكن بالحقيقة مآله إلى الشر. وقد ذكر في كتاب الحديث مآله إلى الشر، نسأل الله السلامة والعافية. فكثير منا يدخل عليه الشر من الخير، يدخل عليه الشر من الخير. قد يغتر بنفسه، قد يحسن الظن بنفسه، وإذا به يقع في الشر من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. الفائدة الثالثة، الاستيضاح في الأمور. فهموا يا جماعة، دعوكم من الاستعجال، أحسنوا الظن في المسلمين، أحسنوا الظن في المسلمين. لما سأل ابن مسعود أبا موسى، ذهب ورأى واستفصل، وليس معنى ذلك عدم أخذ كلام الثقة، لا، المقصود يريد أن يرى ماذا يفعلون هؤلاء، ما الذي يفعل هؤلاء. فجاء ولم يستعجل ولم يقل كذا وكذا وكذا، إنما جاء ونظر بعينه وتكلم وحكم. هذا الذي نحتاجه، لا تستعجل، أحسن الظن في أخيك. يا رجل 20 سنة 30 سنة في الدعوة، وإذا بك تغير ما كنت تعتقد وما كنت تظن، هذا من أبطل الباطل، وهذا من علامات الفتن، من علامات الوقوع في الضلال والفتن، التقلب، تقلب في الأقوال والآراء، هكذا بين عشية وضحاها. وهكذا الفائدة الرابعة، وجود العمل، وجوب العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تطبيق. لأن عندنا في الحقيقة في هناك منظرين، في أناس بس مؤصلين، يقول لك أنا أصل بس وأنظر، لكن الواقع ما ينزل إلى الواقع، لا، يجب أن تنزل إلى الواقع، تعرف أحوال الناس، ما الذي يدور في الساحة. ما يأتي واحد نايم يقول لك بس أنا مؤصل، أنا عندي نظرات، وهو ما يفقه الواقع ولا يعايش الناس ولا يدري ما الذي يدور، ويتكلم يأصل ولا ينزل المسألة منزلتها في حالها وواقعها وما يحوطها، لا، هكذا بس مباشرة، وهذا خطأ. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء ونظر وقيم وحكم، وقيم وحكم. البعض يأتي يسأل ويحاول أن يحرف، وهذا يحصل دائما، يسألون سؤال من جانب والموضوع في الحقيقة في واقع الأمر من جانب آخر، من جانب آخر. ولذلك أنت الآن في فتاوى الجهاد، عندنا فتوى من فلان، هل نقل له الواقع؟ هل نقل له ما هو واقع حقيقة؟ فتجد أن هناك قصور، هناك قصور لا شك ولا ريب، فيأتي بالفتوى فرح بها وهو في الحقيقة نقل غير الواقع، نقل غير الواقع. كذلك خطر الخروج عن الجماعة، خطر الخروج عن الجماعة. ابن مسعود

قال: هؤلاء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وينكم أنتم؟ هؤلاء الصحابة موجودون، ابن مسعود وأبو موسى متوافرون، ولم يصدر منهم هذا الفعل الذي فعلتم. الواجب أن يكونوا مع الجماعة، مع جماعة المسلمين، فالواجب أن نكون جماعة واحدة، يسدد بعضنا بعضا، نسد الخلل، إذا قصر فلان أنا أسد عنه. ما تأتي الرجل قصر، الإمام قصر، الإمام قصر، أنت تصلح تغيير الصباح، لا تعال غطي بدله يا أخي، تعال صلي بدله، لا تصبح الصباح تلمح. إن كنت صادق وهذه دعوة حقيقية سد الخلل الذي وقع، والدعوة قائمة على هذا، الدعوة في الحقيقة قائمة على هذا، إن لم يكن هذا موجود على الدعوة السلام. يجب أن نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك في هذا الحديث فائدة أن أهل البدع بين أمرين، أحلاهما مر، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، هذا ضلال، أو أنتم على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعلون أنتم؟ هذا ما فعله الرسول ولا فعله أصحابه، فإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم عندكم طريقة وسنة أفضل من سنة محمد، وهذا أشد من وهذه أشد من الأولى. وكذلك الفائدة السابعة أن نكون قريبين من أهل العلم والعلماء وطلاب العلم، وهذا الحديث يبين هذا في تقدير حجم الخطأ الكبير، ألا وهو البعد عن طلاب العلم وعن المشايخ وعن العلماء. لأن ما يصل إلى العلماء، ما يصل إلى العلماء لا يصل إلى غيرهم، لا يصل إلى غيرهم. ولذلك ابن مسعود أنكر عليهم، أنكر عليهم قرب العهد النبوي، عهد النبوي قريب، هذه آنيته صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، العهد قريب، كيف فعلتم هذا؟ فتكون قريب. كثير من الشباب إلا من رحم الله بعيد ما يتواصل، ثم يأتي وينتقد، والله يا أخي الشيخ الفلاني ليش يقول كذا يا أخي، ما هذا خطأ، يا الله تواصل معه، كن قريب، انظر إيش الذي يدور، اسمع اسمع، والله يا شيخ قالوا كذا يا أخي، أنت قلت كذا، بين لنا وجهة النظر جزاك الله خير، لكن لا ينتقد، لو أنه ما قال، لو كان كذا ولو كان كذا. فكن قريب من العلماء، كن قريب من المشايخ، القرب من هؤلاء فيه نجاة، القرب من هؤلاء فيه نجاة، وهم ليسوا معصومون، ليسوا معصومون، معرضون للخطأ، ما منا إلا ويقع في الخطأ كائنا من كان. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، ويقع فيها كثير من الشباب، فيطعنون في المشايخ في العلماء لمجرد سماع كلام من غير الفهم، لماذا قال هكذا؟ يجب أن نصل إليه، نعرف، نوضح له، إذا في شيء ما وصله نبين له، ونحن نحسن الظن في المشايخ وفي العلماء أنهم لا يريدون إلا السنة ولا يريدون إلا الحق، وليسوا هم كذلك بمعصومين. كذلك أن إرادة الخير لا تكفي، الفائدة الثامنة، إرادة الخير لا تكفي، ما يكفي أنك تقول أنا والله أريد خير، أنا يا أخي والله أريد الخير وأنا صاحب خير، لا، يجب أن يكون هذا الخير موافق للسنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط من شروط قبول العمل، شرط من شروط قبول العمل. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير، طاعة وذكر، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ما يكفي هذا، ما يكفي إن لم يكن هذا الخير موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أهل البدع قد يجتمع فيهم الهوى والجهل، يكون جاهل وصاحب هوى، يفعل ما في رأسه، أضف إلى

0: ذلك الجهل، سيما إذا كان هذا الجهل جهل مركب. لماذا؟ قاتلوا مع الخوارج. قاتلوا من؟ قاتلوا الصحابة. انظر كيف درجة الجهل زائد على الهوى، كيف تضل صاحبها هوى، يفعلون ما يشاءون من غير دليل، ولدرجة أنهم كما قال رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان. لا تستصغر البدع الصغيرة هذه، هذه ستكون بعد ذلك كبيرة وكبيرة جدا، قد تصل إلى القتل، قد تصل إلى القتل. نختم بالفائدة العاشرة، أن هذه الأعمال المبتدعة لا تزيد أصحابها إلا بعدا، كلما تقدم به العمر كلما ابتعد ابتعد ابتعد ابتعد. لا تستصغر هذه البدع، هذه تبعدك عن الحق، تزداد الغل في القلب والكراهية لأهل السنة والعداء لأهل السنة كل يوم يزداد، ونحن لاحظنا هذا، لاحظنا هذا. الآن ترى بعض الدعاة هداهم الله كل يوم ينتقل إلى مرحلة، المرحلة الأولى مسألة خلافية، المرحلة الثانية كذا، المرحلة الثالثة هؤلاء أهل بدع، هؤلاء كذا، هؤلاء مدسوسون، هؤلاء كذا. انظر بأم يعيننا الرعد، هذا البعد هذا مصيبة، مصيبة. كل يوم تزداد بعد، كل يوم تزداد بعد. الواجب أن نقترب كما قال ابن مسعود، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. أصحابه سألوهم. فهذا الأمر في الحقيقة، وهناك فوائد كثيرة لكن الوقت لا يسعنا أن نكمل، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتنا، ونسأل من الله جل وعلا أن يجد هذا الكلام آذانا صاغية وقلوبا واعية وجوارحا مطبقة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول هل
2: فسيعلمون من

خرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال: طامنت منه، أي سكنت. طامنت منه، أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة، أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات،

0: وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات واجبات الصلاة لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير. فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها، بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي، في النسخة التي بين يدي، قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أي لم ترد. النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل، واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قول، على ما جاء في الحديث، على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح، قال، يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا، قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح.

في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي، قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسخته. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل

المسجد فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا، ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخر ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي، قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا؟ في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة.
وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته. واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره، وقال أبو أسامة في الأخير وأسند الرواية. وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ. ومما قاله الحافظ ابن حجر قال: وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة. واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب. عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع. هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم، وهو أصل في الباب. حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته. وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكية بقوله تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله، والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل، والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله

صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. واضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام، ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. واضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد، ليعلم فقهه، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو أحاديث طرق حديث واحد وألفاظه وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا، مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة، لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها.

0: التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط، أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال
1: في الغالب يأتي بعده شر منه بقلة العلم وقلة الصالحين، وقد يكون الزمان التالي أفضل من حيث الرخاء والسعة والتوسع، لكن من حيث الدين يكون شرا مما سبقه، وما كان سابقا فهو خير. وقد جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى والترمذي من حديث الزبير بن عدي رحمه الله قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال رضي الله عنه: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالأحوال تتقلب والأمور تتغير، ويبدأ الناس يفقدون شيئا من الدين فشيئا آخر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم فيما جاء في المسند من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال عليه

الصلاة والسلام لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. تجد أن حال الناس قد مرج وتساهل كثير من الناس وتغيرت أحوالهم والعياذ بالله، حتى في آخر الزمان يفقد الدين بمعالمه وبشعائره ولا يبقى إلا شيء يسير، كما جاء في حديث حذيفة أنهم يقولون أدركنا آباءنا، يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، وكما جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام مسلم والترمذي وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فلا تقوم الساعة إلا على شراء الخلق والعياذ بالله. فما دام هذا حال الدنيا، إذن فمهما تمر بك من أمور وتتقلب بك الأحوال فتقوى وتضعف، تأتي عليك أحوال وتنشط وتكسل وتكتسب المال وتفقده وتصح وتمرض، كل ما يمر بك كما يقال من مطبات وأزمات هذه الحياة الدنيا فإنها هينة وأمرها سهل، لأن هذه يتقلب فيها المؤمن والكافر ولا يستمر حال الدنيا على أمر واحد، بل يتغير والأيام تتبدل، لكن المصيبة الكبرى والعظمى هي كسر الدين، كسر أمر الدين، فإنه أعظم مصيبة، وعبر هنا بكسر قناة الدين أي الرمح والعصا القوية الحادة. فمن مات على ذلك الكسر ولم يتب والعياذ بالله ولم يرجع فهو خاسر، وهذا الكسر لا يقوم لصاحبه عذر إن كان كسرا كاملا، وهو كسر الدين كله بالردة والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينجبر كسره إذا مات على ذلك. وهناك كسر أيضا في الدين بالبدعة والهوى والمخالفة والحزبية، وكسر في الدين بالمعصية والتهاون في الطاعات إلى غير ذلك، فإذا لقي العبد الله عز وجل بغير توبة عرض نفسه للعقوبة والعياذ بالله. فينكسر دين المرء حين يفتن، تعرض عليه الفتن فيفتن في دين الله عز وجل فيكفر أو يلحد أو يتنصر أو غير ذلك والعياذ بالله. كذلك ينكسر دينه حين يقع في المعاصي، يقع في البدع، يقع في هذه الأمور، وأهل كسر الدين وأهل الحرص على كسر الدين من أهل الشرك والكفر وأهل البدع وأهل المعاصي حريصون ليل نهار على إضلالك وعلى حرفك وعلى غمسك فيما هم فيه والعياذ بالله، ينفقون الأموال والأوقات ويخططون الخطط ويدبرون التدابير ويمكرون بالإسلام والمسلمين ليل نهار. وقد قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن هو أعظم، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أي الشرك، والفتنة أكبر من القتل. ثم قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، بكل معاني القتال الحسية والمعنوية، بقتال الشبهات، قتال الشهوات، قتال السيطرة والقوة والبطش بالمسلمين، كل ما يحمله معنى القتال، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت، وهنا العبرة بهذا بآخر الأمر، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله من هذه الحال. ومن اطلع على تقريرات تقارير المنظمات التنصيرية ومنظمات الكفر والإلحاد وما ينشرونه من جهود لهم من منظمات وجمعيات وهيئات وإدارات وشركات تنشر التنصير أو تنشر الإلحاد أو تنشر العلمنة أو

0: تنشر المثلية أو تنشر جميع أنواع الباطل تذهل من ما يصرفونه من أموال بمئات المليارات، وما يصرفونه من جهود، وما يفرغون لهذه الأمور من أناس يحرصون على بثها وعلى نشرها وعلى تسهيل أمر أصحابها وعلى رفعهم في المناصب أو في المجتمع كي يصلوا إلى ما يريدون والعياذ بالله. فنعوذ بالله من هذه الحال، فإن الفتن لا تزال تعرض للعبد حتى ينحرف وحتى يضل إن لم تدركه رحمة الله عز وجل. وقد جاء من حديث ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ كلم الصحابة. قال: فقال قوم، ومن حضر أيضا معهم، فقال قوم: نحن سمعنا، أي في أحاديث الفتن كثيرة. فقال عمر رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ما يبتلى به العبد من فتنة جاره وفتنة أهله وماله ونحو ذلك، هذه تكفرها فعل الحسنات. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج، أي الفتن التي تموج موج البحر؟ هذا الذي يسأل عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. الذين يتكلمون حفظكم الله. تبعوا حفظكم الله. قال: ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، أي سكتوا ولم ينطقوا ولم يتكلموا. فقلت: أنا، هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وضبطت عودا عودا، أي مرة بعد مرة، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وهذه القلوب قد تكون قلبك أو قلبي أو قلب ذاك أو قلب ذاك، قد تكون لرجل أو امرأة، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء.
1: وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر. محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا، قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا
0: أسود مرباد كالكوز مجخيا، أي الإناء المقلوب مهما صببت عليه لا يحتوي هذا المصبوب لأنه مقلوب العياذ بالله. قال كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا، ولو كان معروفا عند الناس شرعا وعرفا ولا ينكر منكرا، ولو كان منكرا شرعا وعرفا إلا ما أشرب من هواه، ما وافق هواه، هنا يكون المعروف معروفا والمنكر منكرا. فإذا خالف هواه انقلبت الموازين، فيصير المعروف مبغضا مكروها منكرا، ويصير المنكر محبوبا معروفا والعياذ بالله. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسرا لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كاد أو كان يعاد. قال: لا يكسر. وجاء أنه قال: والباب هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إلى الطاعات والحرص عليها، كما جاء عند الإمام مسلم والترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذا كسر دينه كله بعد تلك الأيام والليالي والسنين وهو من المكلفين، نشأ في الإسلام، تأتي عليه الفتن ولا تزال به ولا يزال به أهلها.

حتى يكون في الليل مؤمنا يصبح الصباح وقد فتن والعياذ بالله فيكون كافرا. قال عليه الصلاة والسلام ويمسي كافرا، أو قال أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذه من أكبر أسباب الانحراف والضلال، مسألة الدنيا، مسألة الأموال والمناصب والجاه والوعود بأشياء وأمور، فيبيع دينه لأجل مال أو لأجل عقار أو لأجل منصب، بل منهم من يبيع دينه لأجل وعد سوف يكون كذا وسوف نعطيك كذا، فإذا به يترك ويعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف والعياذ بالله. وجاء عند كذلك جاء من حديث أبي موسى عند الإمام أبي داود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. كلما ابتعدت عن الفتنة ولم تكن من أهلها ولا من المشاركين فيها ولا من القائلين بها ولا من الداعين إليها كنت في سلام. ولهذا يختلف حال الناس بحسب قربهم وبعدهم من هذه الفتن. قالوا رضي الله عنهم فما تأمرنا إذا جاءت هذه الفتن، فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، أي الزموا بيوتكم ولا تكونوا مع أهل الفتن الساعين فيها والناشرين لها، فإن من كان هذا حاله فهو السعيد. وتعلمون ما جاء من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي. نزلت الفتنة في منطقته في بلده في ساحته في أقاربه، ولمن ابتلي فصبر أي على الحق الذي يعرف، على الطاعة بفعلها، على المعصية بتركها، على أقدار الله المؤلمة إلى غير ذلك، ولمن ابتلي فصبر فواها أي فعجبا له. فمن وقع في هذه الأمور زل أو انحرف أو والعياذ بالله ارتكب مكفرا أو ناقضا من نواقض الإسلام فباب التوبة مفتوح. هذا الكسر الذي لا يجبر إذا مات عليه صاحبه، لا يكون معه عذر عند الله عز وجل، لكن إذا كسر دينه ثم تاب وأناب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويغفر لمن جاءه مستغفرا صادقا، ورحمة الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فمن تاب بإخلاص وبصدق تاب الله عز وجل عليه. هنا تنبيه لصاحب باص سوسوكي رصاصي وهو مقفل على صاحب الدينة التي أمامه، ورقم الباص في آخره 39، تفضل بتحويل هذه السيارة حفظكم الله. فكما تقدم معنا أن الإنسان ليس معصوما وهو مفتن معرض للفتن، فقد يفتن بمختلف أنواع الفتن، فإذا فتن فباب التوبة مفتوح، لا يكون يأوسا ولا قنوطا من رحمة الله عز وجل، وأنت لست الأول الذي تخطئ أو الذي تسرف أو الذي تعصي، لكن أنت لا تدري متى يفجأك الموت، فعليك أن تسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل عن حملة العرش فقال تعالى والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فمن أذنب ومن أخطأ فباب التوبة مفتوح، وما دام لم تطلع الشمس من مغربها أو لم تغرغر الروح في وتصل إلى الحلقوم فباب التوبة

مفتوح، وانظر إلى من تجالس، وانظر إلى من تصاحب. فلربما يريد الإنسان أن يقبل، أن يقلع، أن يتوب، أن يرجع إلى الله عز وجل، لكن صاحبه يمنع، لكن أصدقاءه يسوفون له في باب التوبة ويمنعونه من ذلك. احرص على نجاتك، فإنك سوف تموت وحدك وتدخل قبرك وحدك، وسوف تحاسب على أعمالك لوحدك، لا ينفعك صاحبك ولا جلساؤك ولا أصدقاؤك. قال بعد ذلك عليه رحمة الله: خذها، أي هذه الأبيات المتقدمة وهذه القصيدة، خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان، ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان. فهنا يقول لك خذها، أي تناول هذه الأمثال السائرة وهذه الحكم الرفيعة الرائقة المهذبة المنقاة والمطهرة من العيوب والنقص التي جمعت لمن تأملها وحرص على فهمها، التي جمعت وحوت من التبيان للأمور والإيضاح والنصح ما فيه الخير في أمور الدنيا وأمور الدين. ومن تأمل ذلك وقرأها فيجد فيها مع ما فيها من أدب من حيث البلاغة والفصاحة وأسلوب العرب، ويجد أيضا فيها من الأدب الذي يتأدب به الإنسان مع جزالة في اللفظ ومع رقة في العبارة، بل مع تمام الموافقة للكلمات لمعانيها. فإن الكلمة هناك لفظ وهناك معنى، فقد يأتي الشاعر أو الناثر بكلمة لكن المعنى أكبر أو أقل مما يريد، فلهذا تجد تنافرا، وإن كانت اللفظة حسنة لكنها لا تحمل هذا المعنى. لكن هذه القصيدة التي أتى بها عليه رحمة الله فيها الخير الكبير والكثير، فكل مبتغ للتبيان سيجد له فيها بإذن الله عز وجل البيان والتوضيح. قال: ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان. فيقول: لا يضرها كوني أنا صاحبها، يعني أنا صاحب هذه القصيدة وهي من بنات أفكاري، ما دامت هذه القصيدة جاءت على السليق وعلى الطبيعة بدون تكلف، وكانت على سنن العرب في كلامها وفي تعبيرها، وهي أيضا على منهج فحول الشعراء، وقد صغتها كصياغة الذهب والجواهر من قبل الصائغ، ونظمتها في هذا السلك وفي هذه القصيدة وفي هذه الأبيات الغرر. لا يضرها كوني أنا الشاعر إذا لم يصغها حسان، يشير بذلك إلى الشاعر حسان ابن ثابت النجاري الأوصاري رضي الله عنه، هذا الذي كان أسد الشعراء وكان فحلا من فحول الشعراء، وكان محاميا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدافعا عنه، حتى قال العلماء هو أشعر شعراء أهل المدينة. فيقول: إذا لم تأتي هذه الحكم وهذه الأمثال وهذه القصيدة من شعر حسان فلا يضرها ذلك، فإن الحكمة غاية المؤمن. فما دام فيها أمثال وفيها حكم وفيها هذه المواعظ وهذه الفوائد، فإن الحكمة غاية المؤمن. فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، وحري بطلبة العلم أن يحفظوها وأن يحفظوها وأن يدرسوها، فإن فيها من المعاني وفيها من الفوائد الشيء الكثير، لكن وقت الدورة لا يسعف في الكلام على ذلك كله. وفي الأخير أنصح نفسي وإخواني الكرام بتقوى الله عز وجل والإخلاص والعمل بالعلم، مع خفض الجناح لإخوانك ومع التواضع ومع حسن الخلق، وكذا أنصحهم وأنصح نفسي بدوام الطلب، طلب العلم وبذله ونشره، وقليل دائم خير من كثير منقطع. حرص على تلقي العلم وعلى بذله إن كنت ممن يبذل، وعلى نشره وإشهاره ودلالة الناس عليه. وكذلك في الأخير نشكر الله عز وجل أولا وأخيرا على أن يسر بإقامة هذه الدورة والمشاركة فيها، وكذلك الشكر موصول لكل من شارك في هذه الدورة ودعمها حسا و

0: معنى، فنوجه الشكر للأخ نائب رئيس المجلس الرئاسي أبي زرعة المحرمي، وكذلك للإخوة في إدارة أوقاف عدن ممثلة في أخينا الشيخ الدكتور محمد بن حسين الوالي، وكذلك الشكر لكل أهل هذه الدورة من مشايخ ومدرسين ومن حاضرين ومستمعين، فشكر الله لهم، كتب الله أجرهم على صبرهم وعلى حرصهم على التلقي وعلى الإفادة والاستفادة. كذلك نشكر إخواننا الذين نقلوا هذه الدورة وما فيها من فعاليات ومشاركات، إخوة كرام قد لا يعرفهم كثير منكم أو كثير ممن يطلع على هذه الدورة، ولكن الله عز وجل يعلم جهدهم ويطلع على عملهم، وأبشرهم بأن الدال على الخير كفاعله، فجزاهم الله خيرا. وهكذا أيضا الشكر لأخواتنا الكريمات طالبات العلم وخصوصا نساء هذا المسجد على ما بذلنا من وقتهن وعلى ما أكرمنا به المشاركين من أطعمة وبذلنا بأنفسهن، فجزاهن الله خيرا. وكذلك الشكر لأهل هذا المسجد الذين صبروا على إخوانهم وعلى أبنائهم في هذه الدورة وعلى الزحام وما يجدونه من كثرة الطلبة والزائرين، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن الجميع وأن يبارك في هذا المتقبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: الذكر أو هذا القول محل نظر، لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر، أليس هذا يتصور؟ يا جماعة ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ، يعني صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء، ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض. وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. واضح؟ واضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب. فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. واضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد إيش؟ حديث المسيء في صلاته. فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. واضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات لما سأل: الله أمرك، الله أمرك، قال: واللازم باطل. أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها.

جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد الأمر الزائد، نقول لا ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهد وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته، كلام نختصر هنا يقول رحمة الله عليه قال جوابه من وجوه، أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه حملوا الحديث يعني قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به، كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى، فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث، وطرد هذا طرده استخدامه دائما أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدته

0: صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام. وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث: فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال: واسمه خلاد. واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد، وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته. لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من أنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال: ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون: رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد: يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها،

يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. وضح حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان محمد بن عجلان عند الشافعي في المسند أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. وضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات صحيح؟ مرت معنا. لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقول.
يقبله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش. السفسطة هذه قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة يعني، ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن، قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير الفاتحة غير الفاتحة، قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي، قال ثم عنيت السنة.

أو عينت السنة السنة المراد في قولي فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال: والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال: كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال: وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال: ووقع في بعض طرقه: ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال: لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن، قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال: وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول: ويحتمل الجمع أيضا أن يقال: المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد: فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم،

هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل ها وتطمئن، وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله. ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل ها؟ نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ: وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم عن البخاري، ثم قال بعد ذلك: فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال: ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب، قوله: ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة: ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب، قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية، قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة: وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب، الوجه السابع: استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد، أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن، أنهم قالوا: إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ،

واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد الكلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع، نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه، أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها؟ الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين. واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط.

نعم الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، فلربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما لا يعني ما ما ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع ارجع فصلي ارجع فصلي وأصحابه ينظرون إليه، وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أو ما أحسن غير هذا. الأمر الذي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني، في فعله صادق وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول، أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة

0: وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com/.

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

كهين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

فأخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرن

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له

وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه وبارك أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاء ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا

0: مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض وتارة شر محض وتارة خير وشر. قال رضي الله

قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا أخرى وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما قال الله جل وعلا يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي.

ولأن ما يكون في هذه البلاد لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي قدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربه. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، وطهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد
من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه، حتى ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصروا الله ينصركم، وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل

وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، فيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ، وأن ننشر الخير والحق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه. فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن

وقع فيها ما وقع فيها من خلل أن نعالجه لنصحح الوضع، نكون يقظين دائما وابدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك، غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء، يجب الانتباه لهم. ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر، يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظوا عليه ويدافعوا عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت

0: جاء إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته. وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة.
0: نعم.
1: نستأذن قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل

0: إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا. علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
0: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم. أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبذة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي يخوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه

0: ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات، هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية، بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى وهذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلهم بالحجة والبرهان قالوا: هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يقلل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق.

0: نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع الرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له: أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي، فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرس ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع الإطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عنه الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقي

0: تبع لهم، ما هو كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة: خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار، وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام، أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال، هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطعن في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي، ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوني إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلف عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانهم في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانهم ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا من السؤال الفقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة وكذلك العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: نعم، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ينبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
0: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة،

0: الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ظهر بعض الدعاء يقول نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه وعند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
0: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
0: أديت ما عليك وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى موالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
0: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
1: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
0: عندما
1: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
0: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد، إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات.

0: أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قولوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير، وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد، مما جعل الصبيان يذكرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح، ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم، من أهل السلطة. نعم.
1: يقول: حينما ننصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين، ولا تخالفهم، ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحده وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: نحن جماعة، نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.
0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، إن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده، قال صلى الله عليه وسلم: لئن

0: جئت إلى قابل لا صومن التاسع والعاشر، وقال صوم يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء ظاهر الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، فما هم على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوت، لكن نحسن الظن بهم ونقول لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. الوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه، فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معه ولا يمشي معه. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعظيم الكفار لا يجوز.
2: يا عين صاد ذكر رحمة

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

مِنْهَا فَرَجًا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: هدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام

0: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
1: بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة، كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا،

0: ها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها، اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا، وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر، وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا. فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا، والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكعب، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو وماله لسيده. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر تماما هنا.
1: يقول: هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم، تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل.
1: مسلم حر
0: نعم
1: ملك نصابا ملكا آخر.
0: لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث، وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه، يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج.

0: فإن حولهما حول أصلهما.
1: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال. هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا، هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها، ها؟ من أولادها 25، إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات، كم كانت الأمهات؟ 20، فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يأتي تفصيله إن شاء الله

0: ما ذكر والخارج من الأرض
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية أربعة، ذكر أربعة كما سمعت، ذكر أربعة، وهذه الأربعة ثلاثة منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث نعم الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلكم إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال، وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10 60 كم زاد على النصاب؟ 20

0: 70 زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40. 90 زاد كم؟ 50 شاه. 100 زادت كم؟ 60. زاد 60 شاه على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70. 120 زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120، هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد عن النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: ذا قبل ذلك، قال زكاة
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى
2: وأذكر قديما يعني كنت درست بعض الإخوة بعض القواعد الفقهية، وكانت من ضمن ما مر بنا يعني من ضمن القواعد كنا تكلمنا عن معتقد المعتزلة الذين يقولون بأن الله جل وعلا قد فعل كل ما بوسعه سبحانه، وأنه لا يقدر سبحانه وتعالى أن يفعل أفضل مما فعل. هذا طبعا من أشر عقائد المعتزلة. وكان حوار بيني وبين بعض الشباب من طلابنا، ونحن في جالسين هكذا في مستشفى، في مستشفى السلام في صعدة، وكان بالقرب منا رجل شايب وهو يستمع إلينا، وفيما يبدو أنه كان صاحب علم لكنه كان رافضيا. فلما سمعنا نتكلم في هذا قال: نعم، ما تقول في قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ أليس كلمة أحسن أفعل تفضيل؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن شيء، يعني منتهى الحسن، معناه أنه لم يكن هناك حسن إضافي ترك. فوالله أنا حينما سمعت هذه الكلمة وكان بقرب منها والإخوة، قلت للشباب: سبحان الله، لأول مرة في حياتي أقابل رجلا معتزليا. فمن الله سبحانه وتعالى علي بكلمة، قلت له: أنت تؤمن أن الإنسان سيدخل الجنة؟ قال: نعم. قلت له: أخلقه في الدنيا أكمل أو خلقه في الآخرة أكمل؟ نظر هكذا. قلت له: الإنسان في الدنيا يمرض، يمتخض، يبول، يقرأ، يحصل منه هذه الآفات، يكره، يقاتل، يقتل، لكن في الجنة ما في هذه الأشياء، ما في كراهية، ما في مرض، ما في نوم، ما في ما في. فقال: أنت مجنون. وقام غضبان. فقلت له: إخوة، انظروا، انتبهوا، مثل هذه الأشياء حينما لا يكون عندك أصول ولا قواعد قد يهزك. الآن نقول لك هذا أفعل تفضيل عند النحاة، من عنده قوة في النحو نسأله. ها يا أخوة زكريا، أفعل تفضيل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب، لكن معنى ذلك، هل معنى ذلك أن الله عز وجل قد فعل منتهى حسنه، منتهى الحسن في خلق الإنسان؟ هذا قد يكون باعتبار الدنيا بالنصوص الأخرى، وهذا الذي نحن إيش بصدد جمع القواعد هذه. لا تستدل بالمتشابه وتترك المحكم، فإن من تتبع المتشابه وقع في إيش؟ في هذه المشاكل، في هذه العقائد الفاسدة. ولذلك يا إخوة انتبهوا، والله أكثر وأعظم الأسباب التي جعلت

كثيرا من إخواننا من المنتسبين للسنة ينخرطوا إلى الضلال وإلى الابتداع وإلى الانحراف أنهم كان عندهم ضعف في التأصيل. يخبرني أخونا الشيخ أبو العباس ياسين العدني رحمة الله عليه رحمة واسعة أن وهكذا كذلك كنا معا في مجلس كان في أخونا أيضا الشيخ أحمد مشباح رحمة الله عليه وجماعة فذكر أن محمد الإمام بدأ يدرس رسالة اسمها الرسالة الوافية لمن؟ لأبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني عنده أشعرية وبداية الرسالة مأخوذة على طريقة الأشاعرة. الرجل فتح الكتاب وبدأ يقول وأول ما يجب على المسلم النظر وليس الإقرار بشهادة لا إله إلا الله وبدأ يتكلم وكذا. دخلوا عليه قالوا يا شيخ هذه عقائد عقائد الأشاعرة. قال ها كيف هذه عقائد؟ سكت. اليوم الثاني قفل الكتاب وما درسه من أصله. ليش؟ ما يستطيع يفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الأشاعرة في شيء يعرفه صغار طلاب العلم عندنا. فأهم شيء هو التأصيل والتقعيد. وأنا يعني جمعت لكم في هذا اليوم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام يعني رغمنا كلام كثير لكن تصبرون علينا. أنا يعني انتخبت بعض الفتن المعاصرة التي تعصب بنا هذه الأيام. الفتنة الأولى كانت فتنة الصعفقة فتنة محمد بن هادي المدخلي ورميه لطلاب العلم بهذا المصطلح مصطلح الصعافقة. وأيضا كذلك ذكرت أيضا يعني أيضا الفتنة المعاصرة لنا فتنة نزار السوداني وفواز المدخلي ومن كان على طريقتهم. والأمر الثالث يعني إن كان سنذكره إن شاء الله تباعا بشكل عام فتنة الحجوري وأيضا فتنة أبي الحسن. لكن إن شاء الله على عجالة بالنسبة لهذه الأخيرات لأن قد انتهت بالنسبة لنا. الذي يهمنا أننا نذكر إن شاء الله تعالى مع تنزيل هذه القواعد على فتنة السوداني. فنقول توفيق الله عز وجل. كلنا يعلم أن ما وقع يعني من نزار السوداني ومن فواز المدخلي من رميه للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وهكذا أخونا لأخينا أيضا كذلك الشيخ دكتور عرفات المحمدي وتباعا لهذا الأمر مشايخ عدن. كلنا يعلم ما رمى به هؤلاء للسلفيين وتهمتهم بما تعلمون. وهنا يعني لابد أنت يا طالب العلم ما تكون مقلد. حتى الآن أنا أتكلم أمامك الكلام الذي أنا سأقوله زينه بتلك القواعد التي نحن نذكرها. لا تأخذ كلامي هكذا تقول والله يعني هكذا تقبل مني مباشرة. لا زين الكلام بالقواعد التي نحن أخذناها في هذا الأسبوع. قاعدة العلم أنك لا تقول شيء إلا بعلم ولا تتقول على الله عز وجل إلا بعلم. الأمر الثاني أنه لا يعني ماذا تتكلم في أمور مسكوت عنها إلا أيضا بترجيح. الأمر الثالث أنك إيش تحمل لا تحمل المتشابه أو تحمل نعم المتشابه على المحكمات. والأمر الثالث أو الرابع أنك إيش تعرف الحلال تعرف الحرام. فاستعينوا بالله واصبروا علي اليوم معليش. لكن هذه أنا حقيقة وقد كان بعض الإخوة يريد هذا من قبل لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني يسيرة. يعني هنا نقول هل فعلا ما قاله نزار السوداني وأيده عليه أناس في بلادنا
وخارج بلادنا صواب وحق أو هو خطأ وباطل؟ والجواب بموجب تطبيقنا للقواعد. القاعدة الأولى إيش هي كانت يا إخوة؟ إيش كانت القاعدة الأولى عندك؟ ها؟ القول على الله بغير علم. القول بغير علم. القول بغير علم. ننظر الآن نأخذ هذه المسألة التي حصلت. يعني من الجميع يعلم أن المقرر المعلوم أن الشريعة الغراء جاءت بحفظ كليات خمس. الشريعة الغراء جاءت بحفظ كليات خمس عندك يا عبد الهادي. لا التي هي على عجالة سريع. الدين، النفس، المال، والعرض، ها؟ العقل. الرابعة ذكر العرض، الأعراض. الأعراض فحرم الرب جل وعلا الطعن في الأعراض، وأنك لا تقول في مسلم شيئا إلا إن كان فيه، وتقول هذا الكلام بعلم. حرم الله سبحانه وتعالى كل ما يمس بالعرض، كل ما يمس بالعرض سواء من قول أو من فعل، كما قال الله جل وعلا وهو يبين أن من قال في مسلم بغير حجة ولا برهان فقد وقع في جريمة. وحماية لهذه الأعراض قال الله جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ذم الله عز وجل الذين يخوضون في الأعراض، ووصف اتهامهم وخوضهم بقوله سبحانه وتعالى: ما ليس لكم به علم. فإذا الخوض في عرض المسلم والطعن عليه بغير يقين ولا حجة معتبرة داخل دخولا أوليا في القول بغير علم. قال الله جل وعلا أيضا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية قال رحمة الله عليه: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه أن الله تبارك وتعالى نهى عن القول بلا عليه بلا علم، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال وفي الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والحديث في سنن أبي داود من حديث أبي مسعود الأنصاري عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن أبيه. وأيضا قوله أو هذا الحديث عفوا في سنن أبي داود: بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. إيش يعني معنى ذلك؟ أن أسوأ شيء أن يجعل الإنسان مركوبه الموصل إليه قوله: قالوا لي، زعموا، ذكروا، بدون أن يكون إيش عنده يقين. هذا الحديث قلنا من حديث أبي مسعود الأنصاري عن حذيفة بن اليمان وهو في سنن أبي داود وهو صحيح. انتهى من كلام ابن كثير. طيب، جاء الوعيد أيضا الشديد لمن قال في مؤمن ما ليس فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال. إذن فمن قال في مؤمن فوصفه بما ليس فيه من الصفات القبيحة أو رماه بما هو منه بريء فقد قال ما ليس له بعلم. وقد جاء أيضا كما في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الحديث كما هو في الصحيحين حديث أبي هريرة. والشاهد ظاهر من جهة أن هذه الكلمات التي أطلقها نزار وفواز ومن درج على سبيلهم من أهل اليمن وغيرها فقد قالوا بلا حجة ولا برهان.

ظاهر واضح، لأن الكلام في أعراض المسلمين محترم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 37 و300، لمن يريد أن يرجع، المجلد الرابع صفحة 37 و300، قال رحمة الله عليه: والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. انتهى. وقال في موضع آخر من هذا الكتاب، قال: معلوم أن إذا تكلمنا في من دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك، ركزوا في هذا، الملوك المختلفين على الملك، اجعلوها على بال منكم لأني ذاكرها لكم، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب مع كل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الشيخ: وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، نحن مأمورون بإيش؟ ببغض الكفار، لكن لا يجعلك هذا البغض للكافر أنك تظلم، انتبه. قال الشيخ: فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف بغض المسلم بتأويل أو شبهة أو بهوى؟ فإنه أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه. انتهى من المجلد الخامس صفحة 26 و100 إلى 27 و100، المجلد الخامس 26 و100 إلى 27 و100 من منهاج السنة. انظروا إلى هذا الكلام الجميل. ثم قال أيضا، قال: إن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال: وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: فكثير من الناس يخبر، انتبهوا لهذه أيضا، يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته المنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل بدع، وهذا ضلال مبين. انظر الآن، روح عند طائفة كذا يقول لك: هؤلاء مبتدعة، نحن أهل السنة. كذب عند هذا يقول: نحن أهل السنة، هؤلاء مبتدعة. حتى أن العوام مساكين دوخوا، قال: الله ولا المطاوع دوخونا، والله ما عدرينا نروح عند فلان، هذا يدرس كتاب صحيح البخاري، وهذا يدرس صحيح البخاري، هذا يدرس مثلا كتاب كذا وكذا، وهذا يدرس الطحاوية شرح الطحاوي بن أبي العز، وهذا يدرس الطحاوي بن أبي العز، هذا يدرس كتب المعثمين، يدرس الأصول من الأصول، يدرس كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة، الأصول الستة. وهنا نقول، يأتي بعضهم يقول: طيب يا أخي أنت الآن كيف تدرس، أو هذا كلكم تدرسون نفس الكتب، ثم إنكم كلكم تختلفون، كل واحد يقول أنا على حق. نقول: يا أخي، حصل هذا الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحدث كما جاء عند الدارمي، جاء عند الدارمي بسند حسن بشواهده عن أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب ثم قال: فكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في

إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا. إن ذهاب العلم أن يذهب حملته هذا الشخص الآن الذي يدرس مثلا كتاب الأصول الثلاثة أو يدرس القواعد الأربع من كل الطوائف، أسألك بالله، هل هو نفس الطريقة التي يدرسها لفلان؟ كل الطريقة هل يدرسها فلان؟ أبدا، ستجد هنا اختلاف. عندنا كتاب يجمعنا كل الصوفية حتى الروافض، وإن كان طبعا هم في باطن الأمر ليس كذلك، الصوفي والمعتزلي والماتريدي والأشعري بل والجهمي يقرأ ماذا؟ يقرأ القرآن. لكن هل نظرة الجهمي للقرآن وتفسير الجهمي للقرآن مثل تفسير فلان؟ أبدا، كل واحد يفهم إيش القرآن على مزاجه. وهنا نقول أن أمر ادعاء أن يكون أنا على السنة وفلان على البدعة هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى العودة إلى طريقة السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم قولا وعملا، وهذا هو مربط الفرس في هذه المسألة. إذن خلاصة القول بالنسبة للقاعدة الأولى أن أخانا نزار وكذا صنوانه، إيش يعني صنوانه؟ ها متلاؤه ومن كان على شاكلته، وصنوانه الذين صفقوا له وأمثاله قد قالوا على إخوانهم بغير علم ولا حجة ظاهرة. لكن قد يقول قائل بل عندهم أدلة على وقوعكم في الخروج والبغي على ولاة أمركم وتمييعكم فيما يخص الحزب الانتقالي والأحداث السياسية التي وقعت مؤخرا، والجواب عنه في القاعدة التالية. لكن هنا يجب أن يعلم الجميع أن إطلاق لفظ التبديع والإخراج من السنة والوصف بالخوارج حكم عقدي، وتطبيقه على أحد الناس يحتاج إلى برهان دامغ ظاهر كالشمس، فإذا لم يكن الأمر كذلك كان هذا من القول بغير علم. هذا الأمر أول. إذن أنت لا تستطيع أن تقول فلان منحرف إلا بشيء ظاهر، قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان. إذا عندك برهان واضح ليس فيه فهو ماذا؟ فهو قول على الله بلا علم. طيب القاعدة الثانية التي هي المسكوت عنه، ما سكت عنه الشارع فهو عفو. فنقول علم أسعد الله قلبك قبل يعني أن تعلم أن كما هو مقرر أن الأصل في النوازل أن يرجع فيها إلى أهل العلم، وقد كان كما هو معروف يعني عن مشايخ عدن على جهة الخصوص وغيرهم من أكثر المشايخ عملا بطاعة ولاة الأمر، فرميهم أنهم انتقاليون أو أنهم جعلوا الانتقال صنما يوالون لأجله ويعادون كلام باطل. ليش؟ فليس مجرد السكوت عن ذكر حزب أو مكون سياسي يعتبر ذلك مخرجا لهم عن السلفية. فوصف المشايخ بأنهم خوارج من الأمور التي تدخل في العفو، فامتحان الناس بطرق ضيقة ما أنزل الله بها من سلطان لأن من أعظم البلاء والغباء. فليس كل كلام يجب كل كلام تعلمه يجب أن تنشره، ما كل كلام تعرفه يجب أنك تقول به. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاءين بثثت أحدهما ولم أبث الآخر ولو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. الحديث جاء أيضا في مقدمة صحيح مسلم قال رحمة الله عليه، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واصل فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا.

مزق كتابي، لا تكتب عنه شيئا وايش ومزق كتابي، يعني هذا الكلام لا يخرج. ليش؟ قاضي، ويخشى ان ينال هذا الشخص شيء من الضرر. طيب، وهؤلاء الاغبياء يريدون منا ان نتكلم في امور الناس فيها تغلي وتفور بسبب الاوضاع الاقتصاديه، بسبب الاوضاع الحرب، بسبب كذا، يقول لك اخرج حذر الناس من المظاهرات. الناس تغلي، وهم يعلمون يقينا ان مشايخ عدن وكذا مشايخ السنه بشكل عام موقفهم من المظاهرات من القديم انه يمنعون منها لاجل انها ليست من ديننا. لكن من الغباء انك تقول للناس تخرج هكذا. قد حصل لبعض اخواننا خطب خطبه جمعه في التحذير من المظاهرات، الناس هاجت. الرسول عليه الصلاه والسلام راى رجلا غضبان شديد الغضب، فقال للصحابه يعلمهم، يريد ان يعلمهم، فقال اني لاعلم كلمه ان قالها هذا ذهب عنه ما يجد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرسول عليه الصلاه والسلام لماذا ما ذهب يقول لهذا الغضبان؟ لانه ليس الوقت مناسب له، قد يقول كلام سيء في ذاك الوقت، وقت الغضب. فذهب رجل يقول له قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فغضب الرجل زياده وقال اتراني مجنونا، وجعل يسبه. فليس من العقل انك تاتي تتكلم في امور الناس فيها. الناس الان يعني مثلا الناس الان اقتصاديا تعبانه، لا رواتب، الكهرباء، الاشياء، ثم تقول لهم لا يجوز لكم ان لا تدفعوا الكهرباء، اذهبوا وادفعوا اموال الكهرباء. هذا غباء، هذا ايش؟ غباء. فالانسان يحاول ايش؟ ان يراعي الناس. ان منكم لمنفرين، افتان انت يا معاذ. انظر، الانسان يحاول ايش؟ ان يوازن بين المصالح والمفاسد. فلماذا يعني هذا؟ لذلك يقول يطالبون مشايخ عدن ان يكونوا في وجه المدفع، وهم جبناء يعني عندهم. وعندنا قاعده ايضا انه لا ينسب لقاعد لساكت قول، كما هو مذهب الشافعي، لا ينسب لساكت قول، قاعده عند الشافعي لا ينسب، شوفوا ما لكم، لا ينسب لساكت قول، قاعدة معروفة عند أهل العلم. فإذا الإنسان أراد أن يجتنب الفتن هذا من السعادة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن السعيد لمن إيش؟ جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هذه قاعدة أغلبية لها ضوابط أخرى، ليس المقام بسطها. ولذلك هنا ينبغي علينا أن نعلم أن التعامل مع السلطات وولاة الأمر يكون باعتبار ولاة الأمر، ليس باعتبار كونهم قادة لأحزاب سياسية. فلا يجوز شرعا لهم عدم اعتبار أولئك الساسة غير ولاة. وهذه عقيدة معتبرة ورثناها عن السلف، فكيف يطالب يعني من مشايخ عدن على جهة الخصوص الكلام في فصيل سياسي بحجة أنهم لم يتكلموا فيه فهم منه؟ فإن باب سد الذرائع. إذن بل أين العقول التي ألزمت مشايخ عدن في الكلام عن المظاهرات، مع أنهم لم يعملوا بهذا الشيء هم أصلا، وموقفهم معروف، موقف مشايخ عدن معروف منذ القديم. فالطاعنون فيهم كنزار وفواز جعلوا عدم صدور مواقف متشنجة من المجلس الانتقالي، جعلوه دليلا على أنهم انتقاليون وأنهم خوارج، وهم لم يذكروا الانتقال لا من قريب ولا من بعيد. فالمشايخ ليسوا يعني من لا يخوضون في السياسة ولا لهم أحزاب، فواقع البلاد يتحتم عليهم الكف كف الألسن وعدم إثارة القلاقل والفتن التي تخدم جهات معينة من المتربصين بالمنطقة كلها. فالموقف المعتبر هو السكوت، فلا تضيق على الدعوة بسبب أفعال بعض الحمقى والنوكة. مما يعني ماذا إذن؟ يعني نفهم من هذا أن ما سكت عنه فهو عفو، ولسانك ما دمت ساكتا فأنت في عافية، لسانك ما دمت ساكتا فأنت في عافية، والسعيد من جنب

ثابتا. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة التي نصها رد المتشابه إلى المحكم. إيش يعني هذا؟ عندنا الآن شيء يعني ماذا منصوص عليه؟ شيء ظاهر واضح، وعندنا شيء محتمل. شيء محتمل. المعروف أن يعني المشايخ المذكورون وغيرهم معروفون بسلامة الدين والمعتقد ونشر السنة والعلم النافع، هذا هو المحكم. لكن قد يعني من باب الإنصاف قد يوجد قد يوجد، نقول هذا الذي قد يوجد نحمله على المحكم، فرميهم بأنهم أتباع تنظيم سياسي أو أنهم خوارج، فهذا من ماذا؟ أمر قام على محض الظنون السيئة والتحليلات الغير واقعية ولا المعتبرة، فهي من المتشابه. فالبحث عن أمور لا جزم فيها في زمن فتنة وحرب وخلاف سياسي عميق فهو من أشد الأمور الملتبسة، فوقع الطاعنون فيهم في جزم التبديع والدعوة إلى الفرقة وترجيح الشبهات على البينات، وهذا في حقيقة ظلم وضلال وجهل. إذن وصف ماذا مشايخ عدن بأنهم خوارج وبغاة، لأن هذه وهذه الصفات طبعا في من جهة الشريعة لها شروط صارمة وضوابط محكمة، فمشايخ عدن لم يفعلوا شيئا مما يستوجب الطعن عليهم بذلك. ويعني ماذا، معروف أن قضية المداراة وأن الإنسان يسعى جدا في حفظ الأمن قدر المستطاع، ولم ينزعوا يدا من طاعة، ولم كذلك أيضا يفعلوا شيئا يستوجب الخروج وإهدار الأمر المحكم والتمسك بالمتشابه من صنع أهل الزيغ كما هم قرروا معروف. طيب، القاعدة الرابعة وهي ما يتعلق بالحلال والحرام، كيف نطبقها الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال وإيش؟ بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الآن الذين خارج اليمن يكذبون، يكذب عليهم، يقال لهم مشايخ عدن فعلوا كذا وبغوا فعلوا وأيدوا ونحو ذلك، وهذا من الكذب. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو أنهم تبينوا، هل حصل منكم؟ هل أيدتم؟ هل ماذا رضيتم بالخروج؟ هل كذا؟ فإن كانوا يعني أهل إنصاف وهم يعلمون يقينا أن هذا لم يقع، فإذا هذا المثلث يعني الذي هو اتباع المتشابه وترك الأمور الظاهرة البينة هو مثلك من مسالك أهل الضلال والانحراف. ومثلنا نحن في إطار الدرس بقضية الكلام الذي حصل ماذا في حياة شيخنا الشيخ ربيع، وأنه مدح وتكلم في الحجوري بكلام جميل. هذا الأمر على احتمالات، صح ولا لا إخوة؟ من الاحتمالات أن الشيخ تكلم بكلام فيه جرح، ثم لما يعني ماذا أمل الشيخ يأمل، الشيخ رحمة الله عليه كان يصبر، كشيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يصبرون على المخالفين، يصبرون عليهم، يأمل أن يرجع، ربما تكلم بكلام جميل من أجل أن يرجع، أن يتوب، ينكثر. إذن هناك احتمالات، وهذا هو المتشابه. وعندنا محكم، الرجل عنده أو عليه جرح مفسر، جرح ظاهر، بينات، كيف نترك المحكم لوجود إيش؟ كلام محتمل. ثم لما قيل لهم لما لم تخرجوا هذه الصوتية في حياة الشيخ رحمة الله عليه، إيش قالوا؟ قالوا لو خرجناها في زمان الشيخ أو في حياة الشيخ فنخشى أن يدخل عليه أناس يشوشون على الشيخ، يشوشون على الشيخ. نحن نبرئ الشيخ أن يتشوش، لكن جعلونا في مسلك من مسالك القدح، يقال له مسلك

لا خلاص الحجور أغلقنا عليه باب التوبة, أغلقنا عليه باب التوبة, ما له توبة عندنا. هل سيقول هذا الشيخ أو سيقول مرحبا بجزاه الله خيرا؟ لماذا لا نقول كذلك؟ أنتم شوشتم, وإن كنا نحن لا نعتقد هذا. المشايخ ليسوا صغارا ولا أطفال شوش عليه بكلمة, ليس هو من النوع الذي تأتي يعني تفرحه كلمة وتزعله كلمة, لا. هؤلاء المشايخ الكبار ليسوا ممن يشوش عليه, انتبهوا. لأن بعض أهل الباطل يقول والله إن جماعة عرفات وجماعة فلان وفلان هم الذين مسيطرين على الشيخ ويمنعون ويفعلون كذا وكذا. إذن الشيخ إيش يتلقن؟ وعندنا في علم الحديث الذي يتلقن إيش من قسمه؟ من قسم الضعيف, لا يصلح للتحديث. إذا قالوا فلان يتلقن يقبل الكلام, إذن هذا ما يصلح أن يكون إيش إمام جرح وتعديل, صح ولا لا؟ إذن نحن نبرئ شيخنا رحمة الله عليه ونقول هو بريء من أن يتلقن أو يشوش عليه. فكونكم تقولوا أنكم الذي منعكم من إخراج الصوتية خوفا من تشويش, فنحن إن كنا نقول بأن هذا لا يقع من الشيخ رحمة الله عليه فنرمي هذا نعكس عليكم, نقول إذا أنتم شوشتم على الشيخ, واضح؟ إذا لما كان هذا من المتشابه طيب أخذناه وحملناه على المحكم. فالإحكام عندنا أن الحجور ما زال مجروحا, ما زال إيش مجروحا. وهكذا في قضية محمد بن هادي, قال على إخوانه وعلى أبنائه شيئا بغير علم, ثم بدأ يبحث عن الأدلة. وهنا قاعدة إخوة عند أهل الباطل كلهم, قاعدة عند أهل الباطل كلهم, وهي قاعدة عند أهل الباطل كلهم, وهي دون وهي اعتقد ثم استدل, اعتقد ثم استدل. يحكم بالحكم ثم يبدأ يبحث عن دليل, ايش الدليل على ما قلت؟ اعتقد ثم استدل. لكن انت يا سلفي ايش عندك؟ القاعدة عكس, قبل أن تعتقد لابد أن تأخذ الدليل. إن كان الدليل هذا من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومما أحكم من كلام أهل العلم الثقات نعتقده, واضح يا إخوة؟ فهذا هو الفيصل والفارق بيننا وبين أهل الباطل على مر التاريخ. وإن شاء الله تكون وصلت الذي أريد, إن كان طبعا بعض المشايخ ما هم دارين أن سأقول هذا الكلام, لكن والله من كما يقولون أنا طيب نعم إن شاء الله يجعل هذا ذيلا على الرسالة التي كنت أخرجها كشف شبهات التشويش. وإذا كان هناك أسئلة, لكن نبدأ بالسؤال هنا يعني أرسله بعض النساء. نعم, تقول هل يجوز للنساء تبخير مصليات النساء بالروائح القوية علما بأنه يعلق بثياب الحاضرات, وعندما نخرج يشم منه هذه الرائحة, وكذلك النساء اللاتي عندهن تحسس من هذه الروائح القوية يتضررن بهذه الروائح, فهل يجوز استعماله في مصليات النساء؟ والجواب يعني كما لا يخفاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه مرت به امرأة وقد استعطرت وهي ذاهبة إلى المسجد, فقال لها يا أمة الله ارجعي, أمرها أن ترجع, ثم حدثها بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة استعطرت فماذا حتى يشم الرجال ريحها فهي زانية. فالمرأة إذا كانت تعرف هذا الأمر, فإذا حكم تبخير المصليات الذي يكون فيه عند النساء فيما وأنهن يخلعن ماذا بعض العباءات أو بعض الجلابيب تعلق الواحدة منهن ثم تعلق هذه الرائحة في هذا, هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. فأنا أنصح النساء أن يتركن هذا الأمر حتى لا يقع الضرر بحصول هذا الشيء, لا سيما أنه يعني بعض الروائح فعلا تكون قوية وربما تعلق في الثياب فتمر الواحدة بالرجال لا سيما إذا

0: يكون عنده سيارة خاصة. نعم، فلا يفعلنا هذا، جزاكم الله خيرا.
1: أحسن الله عليكم شيخنا. هناك بعض الأسئلة، هذا سائل يقول: هناك رجل خاف على نفسه من الفتن الحاصلة، فتن الشبهات وفتن الشهوات.
2: نعم، هذا عرفنا اشتراط النساء. نعم عرفنا هذا.
3: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الرعاية، وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة ولها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى مئة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مئتين فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما.
2: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني عشر، وما بينهما كم، ما بين خمسة وعشرة، اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، أربع. أربع. النصاب الثاني من عشر إلى كم، فيها أي كذلك أربع، هذه وقص، وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها،
3: ثلاث بنات لبون،
2: ثلاث بنات
3: لبون،
2: لبون. ثم بعد فإذا زادت واحدة كم فيها، هنا شيء يعني
3: إذا إلى 120 ومئة،
2: فيها
3: زاد إلى 20 ومئة، إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.
2: تمام، إذن من 96 من 91 إلى 120 كم فيها حقتها، زادت واحدة أصبح فيها كم، ثلاث بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها ثلاث بنات لبون، طيب اطرد القاعدة 22

0: 20 يعني بعد ال 24 25 26 27 28 29 30 40 هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا زاد إذا تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 100 21 إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ ثلاث بنات لبون وحق، لأن ثلاث بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبرك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض ثلاث بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة فيصبح عليك ثلاث بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت أربع حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ خمس بنات لبون. نعم، ثلاث بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم لا، هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حق. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 21، فإذا تمت يكون 171، يكون 50، هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم، والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران، والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجدعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران من الساعي.

0: أكرر. المثال الأول: وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جدعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجدعة؟
1: الجدعة.
0: نعم؟ الجدعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجذعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، قل هات ما دام عندك حقة، هات هات، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت، أدفع الجلعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونمتح القرص.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية،
1: تجب هي تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال، ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة، فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
1: أسئلة متعلقة بالدرس.
0: حديث لا بأس، لا بأس.
1: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات 55 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة، كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها 27. نعم.
1: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الملة؟

0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل: ذكر الحافظ ابن حجر في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنع هذا. ما الذي استفاد؟
1: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا، وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر، المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: نعم. إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: ما أدري، كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث: بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق، فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، لما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، فهذا لا يصلح داعي، هذا جاهل.

0: الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون هذا وجهه أسود وهذا وجهه أبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة، فإن الواجب ستر حالك، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم. وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى محافظة في بعض قرى منطقة مكة يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، ليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: فهل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محذور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين، هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، أعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة، قال هذا خمر حرام، حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم. نعم. هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو لمث ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة بها؟

0: الأولى تركها بما فيها من الاشتغال.
1: يقول: ما حكم اختتان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
0: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة، لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها. نعم.
1: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
1: فيها سلاح الله يفعله الشيء. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له، لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة عن الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين، يعني حصل منه جماع ثم أشهد، فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم. لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا، فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة، بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم. وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم. وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم. ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث يقول ينظر فيه من وجهين: أولاً

0: هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيت. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية، يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبعوا ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات، والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على المبلغ كثيرا أو قليلا، فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1,000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول، كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت

لبس الذهب محرم على المسلمين، على رجال المسلمين، حلال لنساء المسلمين، فهو من زينة النساء. والذهب كان من لباس ملوك الكفار، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين كان هكذا من سمات ملوك الكفار أنهم يتسورون بسوار الذهب، والسوار يعني الأسويرة في اليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع في المنام، رأى في المنام أنه وضع في يديه وفي ساعديه سواران من ذهب، فأنكر ذلك، أنكر ذلك وتأوله الأسود العنسي الذي كان في صنعاء الكذاب، ومسيلمة الكذاب الذين ادعوا النبوة. الأسود العنسي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، قال صاحب صنعاء في رواية خارج الصحيحين أنه نفقهما فطارا، فوقع أحدهما في صنعاء والآخر في اليمامة. مسألة كما بوب البخاري رحمه الله تعالى باب إذا طار الشيء في المنام، ذكر الحافظ أن أهل التعبير يقولون من رأى أنه يطير في السماء يعني كأن له حالات، قال فإن غاب ولم يرجع مات، إن غاب هذا ولم يرجع مات. وقد حدثني أخ من الأخوة الأفاضل القدامى جزاه الله خيرا أن امرأته رأت أن بطانية خرجت من النافذة وطارت وغابت، قال فإن زوجته لم تحدث بهذه الرؤيا، فبعد فترة توفيت والدتها. وهذا تصديق لهذا الكلام أنه لو غاب في السماء مات يعني لم يرجع، تشبيه بأن روح المؤمن كما في حديث البراء بن عازب تصعد روحه إلى السماء في الموت فإنه يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، فالمرأة تسمى فراش والأم يلحق بها الولد إذا لم يكن لها بعلا. هذه الرؤيا كانت هذه الرؤيا أن الفراش خرج والبطانية من النافذة وطارت، ثم بعد ذلك توفيت الأم رحمها الله تعالى. قال أن التعبير يقول إن غاب فلم يرجع مات، وإن رجع وكان مريضا أفاق من مرضه. قال إن كان يطير عرضا يعني يقطع مسافة لا يلغي في السماء، يطير عرضا سافر وينال منفعة على قدر طيرانه، فإن كان بجناحين هناك من يعينه وقد يكون صاحب سلطان يسافر في كنفه، وإن كان بغير جناح دل على التغرير قد يكون اغترار، فالطيران في السماء ليس كله محمود، قد يكون اغترار أن الرجل هذا فيه غرور من التعالي، الكبر بطر الحق وغمط الناس فيرى نفسه فوق الناس، أو يحذر من أن يغتر بالمدح، أو يحذر من أن يغتر والناس يثنون عليه ويذكر بخير.
ثم ذكر المهلب وهو له باع في التعبير وله شرح على واختصار شرح مختصر على صحيح البخاري. اختصر صحيح البخاري وشرح شرحه مختصرا، فكان يختصر الحديث إذا جاء وتعدد في أبواب كثيرة يختصره في حديث واحد لا يكرره. فذكر المهلب وهو أحمد بن أبي صفرة غير الأمير الأموي، هذا عالم من علماء الأندلس، ذكر هذه الرؤيا قال ليست على وجهها، يعني هذه فيها ضرب للمثل، إنما هي من ضرب المثل. قال وإنما أول النبي صلى الله عليه وسلم السوارين بالكذابين، لأن الكذب وضع الشيء في غير موضعه، يعني أن السوارين من لباس النساء ومن لباس الكفار، فوضع في يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الكذب، فهما من حلية النساء، فعرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له. والنهي عن لبس الذهب دليل على الكذب، وهو مشتق من الذهاب، فعلم أنه شيء يذهب عنه، والنفخ يدل على الكلام، النفخ في عندما

0: ترى أنك تنفخ، هذا يدل على الكلام، يعبره دائما أهل التعبير بالكلام، أو يعبرونه بإزالة الشيء بأقل جهد، لأن النفخ هو ليس فيه جهد بالنسبة لمن ينفخ. هذا تأويل وتفسير النفخ في المنام والطيران في المنام، فعبرها بما هو أقرب إلى العلم، أن الكذب يذهب، وعبر بذلك لما نفخ وما قالوا نفخ فيهما لحقارتهما. بعضهم اعترض قالوا كانت فتنة عظيمة، لكن عبر عنهما بالنفخ ليش؟ وعبر عنهما لأنهما سوارين من ذهب، أن فتنتهم ستزول سريعا ولن تدوم. فالأول قتله فيروز الديلمي، وجاء خبره في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني خرج باليمامة، فقتل في زمن أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة، مسيلمة الكذاب. الأول عبهلة الذي هو الأسود العنسي الذي خرج في صنعاء واتبعه الناس وغلب على صنعاء قتل، وعاد أهل اليمن إلى الإسلام. وذاك صاحب ربيعة، وربيعة معروف أنها أسلمت قبل فتح مكة لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أهل العلم أن اليمن واليمامة كانت مثل الساعدين للإسلام، وكان هذا السوار الذي فيه بهرج وفيه تشكيك زخرف، زخرف لهم القول، لأن من أسماء الذهب الزخرف، ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وزخرفا، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، أي ذهب. فهذا يدل على إيش؟ على التفسير، أنه تفسير علمي، وأن هذا تفسير الرؤيا بالتعلم وبالاستنباطات بربطه في القرآن. والذهب يعني اشتق من اسمه أن فتنتهم ستذهب سريعا، كما قد ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني في بيت عقبة ابن أبي رافع، انظر عقبة رافع، فأتي لنا برطب من رطب أبي طاب، كان رطب مشهور وطيب، قال أولتها أن ديننا يرتفع وأن العقبة لنا في الآخرة عقبة، وأن ديننا قد طاب. قد يكون التفسير من بعض الكلمات وهنا الذهب، أن هذه الفتنة ستذهب، فأوحي إليه أن ينفخ فنفخ فطار. طيب، فقال هنا عبيد الله أحدهما العنسي وهو الأسود العنسي صاحب صنعاء، قتله فيروز في اليمن، والآخر مسيلمة، وهو مسيلمة الكذاب. ومسيلمة الكذاب كما ذكر الإمام مسلم أنه جاء مع وفد عبد القيس وكان يحدث يقول إن جعل لي محمدا الأمر بعده اتبعته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيده جريدة نخل فقال لو سألتني هذه ما أعطيتكها، وما أظنك إلا الذي أراني الله أو رأيته في الرؤيا، عرفه، قال ما أراك إلا الذي يعني السوارين، قال ابن عباس، فسألت أبا هريرة قال بحديث السوارين إنه نفخهما وهكذا.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى البقرة، إذا رأى بقرا تنحر. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة

باب إذا رأى بقرا تنحر وليس في ما استدل به ذكر البقر التي تنحر، وإنما قال ورأيت فيها بقرا والله خير، لكن جاء عند النسائي في السنن الكبرى وفي مسند الإمام أحمد والحديث في صحيح العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت فأولت الدرع الحصينة المدينة، وأن البقر نفر والله خير. يعني بين أنه رأى رؤيا، رأى خير ورأى بقر تنحر ورأى نفسه في درع حصينة. الدرع الحصينة هي المدينة، لأنه جاء في البداية وحدث عن المدينة عن دار هجرته، قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، وكانت هجر مشهورة بالنخل، وكذلك اليمامة مشهورة بالنخل، وكذلك المدينة مشهورة يثرب بالنخل، فظن أنها هجر أو اليمامة، فإذا هي المدينة يثرب، ويثرب كان اسم رجل تنسب المدينة إليه، فلما هاجر إليها سميت بمدينة رسول الله، ويقال المدينة، ويقال طابة وطيبة من أسمائها. ورأى فيها بقرا والله خير، في حديث بين أن الخير كان ما أصابهم من بعد بدر إلى فتح مكة، يعني كان الإسلام في ازدياد وفي انتصار حتى تم الفتح حتى تم فتح مكة، فقال فشبه البقر بأنهم المؤمنون الذين يقتلون. كيف؟ قال هو في درع حصينة في المدينة، وهذا قبل أحد، وقد بلغه أن الكفار خرجوا لقتالهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرؤيا أن يقاتل في المدينة ما دام أنها درع حصينة، أراد أن يقاتل من بين السكك ومن فوق البيوت، يعني مثل ما يقال الآن في زماننا حرب الشوارع حرب العصابات، فإذا كان العدو قوي وكثير وكثيف إذا دخل المدينة يتوه ويخسر دائما في حرب الشوارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا، ورأى أن خارج هذا الدرع خارج المدينة بقر تذبح، فأخذ من البقر كلمة البقر، وهذا الذي حصل أن قريش مثلت بالصحابة لما قتلوهم، بقروا بطونهم، قطعوا آذانهم، وجدعوا الأنف، وفقأوا الأعين، وجزوا الشوارب والشفايف، فكانوا يمثلون ويبقرون البطون، فأخذ من كلمة بقر البقر، فأولها هذا التأويل، هذا من الذي يحتاج إلى تأويل، رؤيا الأنبياء حق ووحي، منه ما هو صريح ومنه ما هو يحتاج إلى تأويل لأن فيه ضرب للمثل، فيحتاج إلى تفسير وتعبير، فيعبرها المعبر، فعبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة التي تذبح أو تنحر هم 70 الذين قتلوا، فقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا، قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم الذين ما حضروا يوم بدر قالوا لا نريد أن نخرج للقتال نريد الشهادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس درعه ولأمته.

0: مسلمة الحرب ولبس الخوذة، فقالوا لعلنا أكرهناك. رجعوا بكلامه، قال ما ينبغي بعد أن لبس لامة الحرب لابد أن نخرج حتى يفصل الله بيني وبينهم. فخرج، وتعرفون غزوة بدر غزوة أحد أنه قتل من أصحابه ومثل بهم، فرأى هذه الرؤيا فجاءت الرؤيا مثل فلق الصبح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. باب النفخ في المنام.
1: قال رحمه الله تعالى: باب النفخ في المنام. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
0: وهذا الحديث قد مر معنا، وهنا قال بينما أو بين أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض، وجاء معنا متقدما مفاتيح، يعني أوتي المفاتيح، مفاتيح هذه الخزائن كما ذكر الإمام النووي في شرحه على مسلم. هذا محمول على السلطان أو سلطانها وملكها وفتح بلاد وأخذ أموالها. قال: وقد وقع ذلك كله وهو من المعجزات، أي من دلائل النبوة، ما دام أعطي هذه الخزائن أي أعطي مفاتيح هذه الخزائن، هذا يدل على فتح العراق ودخول اليمن الإسلام وفتح مصر وفتح الشام، وأن هذه الأموال تأتي إلى المسلمين، وهذا من دلائل النبوة. وعند أهل التعبير قلنا أنهم يعبرون بالنفخ عن الكلام، وأن زوال فتنتها هذين الكذابين كان بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم، بالتحذير منهما وبالأمر بقتالهما، فكان الانتصار بهذه الدعوة وهذا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهما. طيب،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها.
0: ذكر في هذا الباب مرة أنه أخرج الشيء من كورة، الكورة المقصود بها المدينة التي فيها المساكن، وكل بقعة تجتمع فيها المساكن تسمى كورة، وكل بقعة يعني تجتمع فيها قرى وبيوت فتسمى مدينة وتسمى كورة. إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر، وكان الصحابة عندما هاجروا إلى المدينة كانت المدينة معروفة بالوباء، وباء الحمى، وحمى شديد قاتلة، حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قال القرشيون، قال: يقدم عليكم رجال قد أوهنتهم ثم يثرب. فأول ما سكنوا المدينة مرضوا

0: مرضا شديدا نزلت بهم الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليهم المدينة، فقال اللهم حبب إلينا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة، تسمى الجحفة وتسمى مهيعة، وهنا قال مهيعة وهي الجحفة، هذا مدرج الجحفة، وهي نعم هي الجحفة لكن في الحديث هذا مدرج. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء، كيف استدل على أنها الحمى؟ أولا هو قد دعا أن ينقل حماها إلى الجحفة، الله عز وجل أرى هذه الرؤيا حتى يريه أن دعاءه قد استجيب، لكن بضرب المثل امرأة سوداء، قال المهلب والسوداء سوء وداء، قسم الكلمة سوء وداء، ثائرة الرأس دليل على إيش؟ على ما تسبب الحمى من شدة ألم الصداع، حتى إن الرجل أو المرأة لا يفرغ لترجيل شعره أو تمشيط الشعر، فهذا استنباط سوداء أي سوء وداء، وأنها تنقل. فاستبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى هذه الرؤيا، فاستبشر أن الله قد نقل الحمى إلى منطقة يقال لها الجحفة، وفي ذلك وهذه الجحفة مكان جحفه السيل، وهو ميقات أهل الشام إذا جاءوا من طريق المدينة، ميقات أهل الشام في الحج والعمرة، والجحفة كانت خارج المدينة، والآن الله أعلم قد دخلت المدينة، لكن كان مشتهرة كما قالت عائشة رضي الله عنها قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، يعني كانت موبئة وفيها حمى شديدة، فاستجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونقل هذه الحمى، وجاءت له البشرى على هيئة هذه المنامات. طيب
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة السوداء. حدثنا أبو بكر المقدمي، حدثنا أبو بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. باب المرأة الثائرة الرأس. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة.
0: أقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: باب إذا هز سيفا في المنام. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤيا أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين.
0: رؤيا السيف باليد هذا مما يحمد، أو إدخاله في الغمد مما يحمد في الرؤى، وأنه إما سلطان وإما إنجاب وإما زواج وإما شرف وإما سلطان، هذا فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المهلب في شرحه على البخاري قال هذه الرؤيا من ضرب المثل، يعني تحتاج إلى تفسير. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصول بأصحابه أو بالصحابة عبر عن السيف بهم، الآن هو يصول الرجل بالسيف

0: والنبي صلى الله عليه وسلم يصون بأصحابه، فإذا السيف يدل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبهزه عن أمرهم، عندما يأمرهم بالقتال يعني هز السيف أمر بالقتال وأمرهم بالحرب، وعن القطع أي الذي حصل في السيف بالقتل فيهم، ما دام هو يصون ويحارب بأصحابه إذن انكسار السيف يعني القتل في أصحابه. وبالهزة الأخرى قال ثم هزه مرة أخرى فرجع واستوى كما كان، يعني أنه عاد إلى حالته من الاستواء، وعبر به عن اجتماعهم والفتح عليهم. بعد أحد اجتمعوا وجاءت قريش وحاصرتهم في غزوة الأحزاب ثم هزمهم الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان فتح مكة، حتى كان فتح مكة، وكان فتحا عظيما أن رجعت مكة إلى الإسلام. طيب
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من كذب في حلمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب فكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. كان وصله لنا أيوب. وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة قوله من كذب في رؤياه. وقال شعبة عن أبي هشام الرماني سمعت عكرمة قال أبو هريرة قوله من صور ومن تحلم ومن استمع. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه. تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس قوله قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى.
0: هذا الباب يدل على أن الكذب في الرؤيا والتحلم يعني يقص على الناس أنه رأى كذا وأنه حلم بكذا، هذا من كبائر الذنوب، لأن فيه الكذب على الله، الكذب في اليقظة قد تكذب على الناس، والكذب في الحلم هو كذب على الله أن الله أراه وهو لم يرى شيئا، فهو من أكبر الكذبات، كما في الحديث الآخر من أفرى الفرى، والفرية هي الكذبة الكبيرة الكذبة العظيمة، فهو من أعظم الكذب ومن أعظم الكذبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، لأنه قد جاء أناس فجعلوا الرؤى تشريعا وكذبوا في الرؤى ويقولون رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأمرني بكذا وقال لي كذا، حتى يفتن الناس ويدلس على الناس ويوهم الناس بأنه رجل من أهل الصلاح فيتبعونه، وهذا الذي حصل في كثير من أهل الأهواء كذب في الرؤى من أجل أن يثبت الناس على الباطل وأنهم على الحق، مما يجعل الناس تظن أن على الحق، وهذا الذي يحصل، رأى رؤيا أن فلان كان على هيئة كذا وكذا حتى إيش الناس تنفر منه، وهذا كله كذب في الرؤى، فهو يكذب على الله، وأشد ذلك

0: من كذب من أجل أن يغتر الناس بصلاحه وبصدقه وهو أفاك كذاب، فهي من كبائر الذنوب، بل وصفها النبي صلى الله عليه وسلم من أفرى الفرع، من أكبر الكذبات ومن أعظم الكذبات، وصفها بأن من تحلم بحلم، لأنها ليست رؤيا صالحة وإنما هو حلم من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، والحلم ما يراه النائم. فيقول له إيش عقوبته يوم القيامة؟ ذكره الآن ثلاثة أشياء: الذي يكذب في الرؤى، والذي يستمع لحديث أناس وهم له كارهون ما يريدون أن يسمع هذا الكلام، والذي يصور تصوير، فذكر عقوبة كل أحد. أما الذي يكذب فعقوبته عظيمة، أن يكلف أن يربط بين شعيرتين. كيف سيربط شعيرة، حبة شعير وحبة شعير، كيف سيعقد، كيف سيفتل ويربط شعيرة بشعيرة؟ لا يمكن، وهذا مستحيل. كلف يعني عقوبته، هذا كناية عن العذاب، وإلا فالدار الآخرة ليس فيها تكليف، وإنما هذه كانت كناية عن العذاب، وهو عذاب عظيم. كيف يعني يقال له اعقد بين هاتين الشعيرتين، حبتين من شعير، كيف سيعقد بينهما؟ طيب،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحد، فلا يخبر بها ولا يذكرها. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره.
0: وهذا قد مر معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا في الرؤيا الصالحة أننا نحمد الله عز وجل ولا نحدث بها إلا من نحب ويحب لك الخير، لأنك ربما تحدثه فيحسدك ويعبرها بضدها فيحزنك بهذه الرؤيا، أو يحسدك على هذه الرؤيا فيصيبك منها الشر. لهذا إذا رأى الرؤيا التي يكرهها لا يحدث بها، ويفعل أنه يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعذ بالله من شر ما رأى، وأنه يتفل عن يساره ثلاثا ويتحول عن جنبه، ولن تضره هذه الرؤيا ما دام أنه عمل بالأسباب الشرعية، وإن وقعت عليه خفيفة ولن تضره، ولن يكون فيها ذاك الجزع وذاك الخوف وتلك الحسرات، لأنه عامل بالأسباب الشرعية. باب من لم
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض.

0: الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعل، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم.
1: في هذا الحديث أولا بوب عليه البخاري أنه إيش؟ باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. فالعبرة بالإصابة، لو عبرها الأول وأصاب وقعت، أما إذا أخطأ لا يلزم من وقوعها. وهذا الذي استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر: أصبت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني لا يلزم من وقوعها. فالذي فسرها أبو بكر غير الذي فهمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل والرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة، إذا كان يتعلق هذا الشيء بشيء يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهمه كما تواطأت رؤاهم في الأذان، كما تواطأت رؤاهم في رؤية ليلة القدر في العشر الأواخر. فهنا جاء رجل فقال له أنه رأى حبلا ممتد من السماء إلى الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا الحبل فعلى، ورأى ظلة وهي سحابة وتقطر تنطف، أي تقطر على مهل سمن وعسل، والناس يتكففون. ما معنى يتكففون؟ أي يتلقفون بأكفهم السمن والعسل، وفي رواية يستسقون، أي يملؤون أسقيتهم. وهذا فيه أن هذا الظلة هي الإسلام، وأن السمن والعسل عبرها أبو بكر بأنه إيش؟ القرآن. منهم من يستقل، ومنهم من يستكثر، منهم من يحفظ، منهم من يقرأ كثيرا، منهم من يقرأ قليلا. والحبل السبب هو حبل، يقول سبب هو يعني بمعنى حبل، أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع، ثم أخذه رجل بعده إشارة إلى الخلفاء فارتفع أبو بكر، ثم رجل آخر عمر ارتفع، ثم رجل آخر فانقطع به. قالوا هذا فيه أن الناس يخرجون على عثمان ويخلعونه ويقتلونه فينقطع الحبل، يعني مقتل عثمان. لذلك لما قال له أخطأت بعضا ما بين شهادة عثمان، قال: أخبرني بما أخطأت. وأقسم، قال: لا تقتل، لأنه ما في مصلحة لذكر مقتل عثمان بهذه الطريقة. قال بعضهم: ثم وصل، أي فصعد به علي بن أبي طالب، بعده استمرت الخلافة. وبعضهم قال: لا، انقطع ثم بعد ذلك استشهد فارتفع بشهادته. أولا انقطع لأن الناس خرجوا واتهموه بأشياء، ثم استشهد فكتب الله له الشهادة فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وبعمر. على كل، هو الحبل مدة لعلي أو مدة لعثمان. فقالوا: إبرار قسم المقسم ليس بواجب إذا كان تتحقق منهم.

0: مفسدة أو تحصل منه مشقة ظاهرة باينة. فهنا أقسم أبو بكر قال لا تقسم، ورفض أن يخبره بما أخطأ لأن فيه ذكر مفسدة، وهو الذي فهمها النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان يقتل. طيب
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. حدثني مؤمل بن هشام أبو هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء. فقال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتياني، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه، فيتهدهد الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لانطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق بقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لانطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، قلنا فيه: فإذا فيه رجال عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لانطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر، حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال لانطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أن ترى الرجل مرآة. قال: فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أن ترى الرجل مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لانطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لانطلق انطلق. قال: فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لارق فيها. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى.

ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء قال قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال لي هذاك منزلك قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما

0: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي يثلغ آن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا، شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
1: في هذا الحديث وهو تفسير صلى الله عليه وسلم، هذا فيه عبرة واعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الذنوب وما يكون عقوبتها، وهذا شاهده في منامه صلى الله عليه وسلم، شاهد عقوبة أهل الزنا وأهل أكل الربا والذين ينامون عن الصلاة والذين لا يعملون بالقرآن، وشاهد الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق كيف تكون عقوبته، وشاهد الذين هم مقصرين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأن الله يغفر لهؤلاء، وشاهد أولاد مع نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فسأل فقيل لهم: هذا هؤلاء في كفالة إبراهيم حتى أولاد المشركين. فشاهد أننا نعتبر ونخشى الله ونراقب الله عز وجل في مثل هذه الذنوب وهذه المعاصي حتى لا نقع في مثل هذه العقوبات. وبهذا ننهي وننتهي من شرح والتعليق، من الشرح والتعليق على كتاب التعبير من صحيح الإمام البخاري، وكان ذلك في 24 من شهر الله المحرم لعام 48 و400 للهجرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع المسلمين بعلمكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل هناك من العلماء من قال أن الرؤيا في النهار تختلف عن الرؤيا في الليل؟
1: نعم، هناك خلاف قلنا، ولكن صنيع البخاري بيّن أن كانت هناك رؤيا بالليل ورؤيا بالنهار وأن لا خلاف بينهما، وإنما بعضهم أخذ أصدق من حديث أصدق الرؤى بالأسحار لأنها أقرب إلى التفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الفجر يسألهم: من رأى البارحة أو الليلة رؤيا؟ طيب،
0: أحسن الله إليكم يا شيخ حفظك الله، ما هو تفسير من رأى ذهبا هو وأصحابه؟

0: قلنا احنا لا نفسر، ولكن الذهب باعتبار قد يكون رزق له، قد يكون هم باعتبار الرائي، وقد يكون رزقا يعني طيبا له باعتبار الرائي. لا بد نسأل الرائي كيف رآه ومن رآه وعلى أي هيئة، وهل كان مهموما بهذا الذهب ولا كان فرحا، فعلى حسب الرأي. طيب
1: أسئلة كلها أحلام أو رؤى
0: ضاق الوقت.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم والحمد لله.

مِتْنَا سَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه

أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: رحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة، أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد، لعدم إفادته لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور،

أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه، أو لو قلت الروح اليوم على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول مالك في الصد أو العجز: وإن يفد فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحى، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة. لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب. جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، يعني من كلام الفصحى، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن من نقل عن العرب الفصحى من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف زمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة

0: إضافة آتي إلى الظرف وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه. زيد اليوم لا فائدة فيه. ها
1: أزال السامع أن تور شيئا.
0: نعم
1: بسم الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد النمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدا محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك ما لم تفد كعند زيد النمرة. ما لم تفد، فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح. إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأيت منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف

0: الصور الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا بهذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نميرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مفتور ما في فائدة. نميرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نميرة من النميرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
1: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف لا يصلح رجل عند أبيك، ولذا قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذا فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة
1: صلى الله عليكم. قال وهل فتن فيكم
0: فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة إيش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن
0: وهل فتن فيكم. هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل للاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتى شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا. هل فتى فيكم؟
1: أي فتى؟
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتى فيكم؟ تستفسر هل فتى فيكم؟ تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. رأي فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جار مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب، خل مبتدا، لنا جار مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لأن المعنى على هذا صحيح، ما خل لنا. رأيت. ثم قال.

مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من

0: قبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال رأيت. ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، أي رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر
1: يزين.
0: عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قال عمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين. يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب ومن إنشاء قد تأتي به. وليقس ما لم يقل. نعم،
1: السلام الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: آمين.
2: السلام الله عليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم الزمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت؟ هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم، وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تعويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم. أيوة،
2: الظرف المختص ما مراد به شيخنا؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف، وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك. رأيت؟ نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل، هذا ليس صحيح، ما هو الاختصار؟ أو عند أحد مال،
1: عند بيت رجل،
0: هذا ما في اختصار، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا، أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر.

0: لا وحاكم. نعم
1: عي الفهاهة.
0: عي الفهاهة أي عجز، عجز الفهاهة عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح أو عدم ظهور الكلام، رأيت يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة.
2: حتى ينال من هذه الماديات أو يتحصل على الجنسية أو الإقامة الدائمة، هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هناك عقد صوري، الرجل في مكان في جانب والمرأة في جانب ولا يلتقيان، يذهب ويعمل هذه المعاملة بورقة الزواج. أين زوجتك؟ الله أعلم في أي وادي. الصورة الأولى الرجل في جانب والمرأة في جانب، واضح؟ إنما يعامل بورقة النكاح. الصورة الثانية يعامل يتزوج هذا طبعا بعقد صحيح يعني بولي، الصورة الأولى. الصورة الثانية بدون ولي، الصورة الثانية بدون ولي، والمرأة في جانب والرجل أيضا في جانب. الصورة الثالثة زواج شرعي ظاهره، لكن في نيته أنه سيطلقها إذا تحصل على إيش هذه الماديات. وهذه الصورة الأولى والثانية ليس فيها مقصد الزواج وفيه خديعة وكذب، يصور للناس أنه تزوجها وهو ليس بزوج لها. أين مقصد الزواج؟ يعني بالله عليك تتزوج امرأة وهي في جانب وأنت في جانب؟ الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الثالثة الزواج بنية الطلاق، ماذا قلنا فيه؟ أيجوز أن الإنسان يتزوج بنية الطلاق؟ نعم، فأكثر العلماء قالوا لا يجوز، لأنه عدم فيه مقاصد الزواج، وقالوا كل الصور حرام، كل الصور هذه تعتبر حرام. لكن هناك من أجاز قالوا ضرورة يحتاج إلى أوراق يحتاج، لكن فيه كذب. الذين أجازوا يعني أجازوا بشروط وهكذا، لكن قولهم ليس بقوي. الصحيح أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وهو لا يريدها، إنما يريد إيش؟ شيء ما وراء النكاح هذا. نعم. المسألة الخامسة الزواج المدني. ما معنى المدني؟ الزواج يا أخوان زواج شرعي وفي زواج إيش؟ مدني. الزواج الشرعي الذي توفر فيه شروط النكاح، ولي ورضا الزوج والزوجة والقبول والإيجاب والسكنة والنسل والاستمتاع، هذا شرعي. المدني، المدني له حالات. الحالة الأولى عرفيا، تقدم معنا النكاح إيش؟ العرفي. الحالة الثانية الذي يريد بعده إيش؟ المادة، يريد بعده المادة. الحالة الثالثة الآن، الحالة الأولى الزواج العرفي، تقدم معنا إذا كان إيش؟ بغير ولي لا يجوز الزواج العرفي. الزواج الثاني إذا أراد مادية، ما أراد جنسية، أراد إقامة، كذلك إيش؟ لا يجوز. الثالثة هروبا من النظام. إيش معنى هذا؟ النظام حرم زواج الثالثة الثانية، فيتزوج مدنيا بدون شرعيا يعني يستطيع أن يتقاضى فيه قانونا أو كذا، فيتزوج منها هروبا من إيش؟ من هذا النظام بعدم التعدد، واحد. أو لا يجوز للأجنبي أن يتزوج صاحبة البلاد. في بعض البلدان يصدرون قرارات ويقننون قرارات أن الأجنبي لا يتزوج من المرأة صاحبة البلدة، في بعض البلدان هكذا. نعم.

والعكس أيضا. فيقومون بزواج يسمى زواج مدني، يسمى ماذا؟ بزواج مدني، وفيه كذب طبعا، يقول أنه غير متزوج حتى ينبغي العقد، أو يقول يريد الزواج وهو لا يريد الزواج وهكذا. فالذي يظهر أن هذا صورته ليست صورة نكاح، فلا يجوز هذا الزواج المدني. الزواج المدني بهذه الصورة لا يجوز إلا إذا كان زواجا شرعيا. نعم. طيب، أمر الحاكم بأنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج الغريب، هذا لا يطاع فيه ولي أمر. نعم، مسألة الزواج والطلاق لا يطاع فيه أولياء الأمور إذا كان يريد أن يعدد، هذا تقنين تحريم لشيء، يعني وضعوا حكما يخالف شرع الله. أو زواج الأجنبية من صاحبة البلاد، ما المانع من ذلك؟ نعم، والله عز وجل يقول وأحل لكم ما وراء ذلك. طيب، المسألة السادسة، عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات المسلمة. بعض النساء في بلاد الكفر تسلم، ما عندها والد، ما عندها أب أو ولي من الأولياء مسلم، ومعروف أن المرأة إذا أسلمت لا يجوز للكافر أن يكون لها وليا. أين تذهب؟ تذهب إلى المراكز، هناك مراكز إسلامية، تعرفون يا أخوان في كل بلاد، بعض البلاد الكافرة هناك مراكز إسلامية دعوية اللي تسمى بمراكز الجاليات، فيعقد لها رئيس هذا المركز. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة وأيضا المجمع الفقهي في بعض دوراته أنه يجوز للمرأة أن تجعل مدير أو رئيس هذه المراكز وليا لها بدلا من قرابتها، بدلا من قرابتها. واضح. المسألة السابعة، كيفية الزواج الذمية. من هي الذمية؟ هي المرأة اليهودية أو النصرانية صاحبة كتاب. أما البوذية والمجوسية والمشركة فهذه لا يجوز الزواج بها، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فلا يجوز نكاح مشركة. أما أهل الكتاب يجوز بشرطين، الشرط الأول أن تكون ماذا؟ ذمية، يعني صاحبة كتاب. الشرط الثاني أن تكون عفيفة، ليست متخذة أخذان صاحب. نعم، فبهذين الشرطين يتم النكاح. من يعقد عليها؟ أبوها أم رجل مسلم؟ الجواب أبوها. لماذا؟ لأن ما زالت على كفرها، ما زالت ماذا؟ ذمية، ما زالت ذمية. فيعقد عليها من؟ أبوها، فيعقد عليها أبوها. نعم. المسألة كم؟ الثامنة؟ سابعة. المسألة السابعة، إجهاض الجنين. هل يجوز للمرأة أن تجهض الجنين؟ يحرم إجهاض الجنين في حالات، هذه شبه اتفاق بين أهل العلم، من أجل التربية واحد، من أجل المعيشة اثنان، من أجل سلامة الجسد ثلاثة، حرام إسقاط الجنين بهذه الحالات. يأتي حالات مختلف فيها. الأولى، الجنين المتشوه، هل يجوز إسقاطه أم لا يجوز إسقاطه؟ الجنين المتشوه له صورتان، قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح. اختلف العلماء، والصحيح في هذه الصورة أو الصورة الثانية أنه لا يجوز إسقاط الجنين المشوه. لماذا؟ أولا، التشوه أمر أغلبي أو ظني، فكيف تزيل روح قد نفخ فيها مثلا، أشد ذلك إذا نفخ فيها الروح، من أجل شيء ظني، من أجل شيء ظني. فلا يجوز إسقاط الجنين المشوه سواء

فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح. نعم. طيب، إسقاط الجنين لضرر له صورتان: قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح. إذا كانت المرأة حملها يؤثر عليها، ويقولون استمرار الحمل قد يؤدي ضرر للمرأة بأن تفقد حياتها أو تفقد عضو من أعضائها أو تصاب بمكروه مستمر، فيقرر الأطباء، طبعا لابد أن المرأة تبحث عن أكثر من طبيب لأن كل واحد يدل بدلوه، فتبحث عن أكثر من طبيب، فيقررون إسقاط هذه النقطة للضرر المتحقق في المرأة. ففي هذه الحالة أكثر العلماء على جواز إسقاط الجنين إذا تحقق الضرر، إذا تحقق إيش؟ الضرر، سواء قبل نفخ الروح أو بعد إيش؟ نفخ الروح. ما هو تحقق الضرر؟ تحقق الضرر للمرأة، تحقق الضرر إيش؟ للمرأة. نعم. المسألة الأخيرة في الإسقاط، إسقاط جنين المرأة المغتصبة، هل يجوز أن المرأة إذا اغتصبت أنها تسقط جنينها؟ اختلف العلماء في هذا، وأكثر العلماء على جواز إسقاط النطفة المحرمة لأنها لا حرمة لها، سواء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح، لأن هذا تعدي وليس بشرعي، وكان على وجه الإكراه والقوة، ولذلك أفتى جمع من أهل العلم بجواز إسقاط الجنين، جنين المرأة المغتصبة. جنين مرأة الزنا لا يجوز، بل تتحمل تبعات ذلك، سيقتلونها؟ لا، يقتلونها، لا تسقطها، لكن المرأة المغتصبة اغتصبت، نعم يجوز لها إسقاط الجنين. طيب، المسألة الثامنة: أطفال الأنابيب. أولا، هل يجب على الرجل أن يتحصل بالذرية الصالحة؟ هل يجب له طلب الذرية الصالحة أم لا يجب ذلك؟ طبعا الأصل أن في مقاصد الزواج أن الإنسان يتحصل على الذرية، فإذا عدمت عليه الذرية كأن يكون عقيما أو لا ينجب أو عنده ضعف أو ما شابه ذلك، نعم، قالوا لا يجب عليه، يقولون لا يجب لأن هذا ليس في إيش؟ في مقدوره، لكن لو فعلها يجوز في حالات ولا يجوز في حالات. واضح؟ نعيد: رجل يريد يتحصل عن الذرية، يعني عنده ضعف هو أو امرأته، أو عدم التجانس أو عدم التوافق بينهما، فيحدث نوع من إيش؟ عدم الإنجاب، فما هو العمل؟ أولا يقال له لا يجب عليك، لا يأتي ويبحث يبيع بيته يبيع سيارته من أجل أن ينجب، لا يجب عليه. طيب يريد؟ يجوز، إذا كان يريد يجوز، لأن كشف العورات لا يجوز، لأن فيه كشف العورة إذا أرادوا أن يسحبون نطفة الرجل أو نطفة المرأة. طيب، ما هي الحالات التي يجوز فيها؟ الحالة الأولى إذا كانت من نطفة الرجل ونطفة المرأة، الرجل حيوانات منوية والمرأة البويضات، يقومون بعملية تلقيح في مكان ثم يحقنونها للمرأة فتنجب، لأن لا يستطيع التلقيح داخل مجرى الرحم، هذه جائزة وعليه أكثر العلماء. الحالة الثانية: رجل متزوج امرأتين، انظروا، متزوج امرأتين، واحدة تنجب الثانية ما تنجب، عقيم، فيأخذون من نطفة الأولى ومن نطفة الزوج فيلقحون ثم يضعونها في الثانية، زوجته إيش؟ الثانية. هل يجوز؟ نعم يجوز. طيب، من هي أمه، أمها أو أمة هذه النطفة؟ الثانية. الأخ يقول الثانية. الآن فهمتم يا إخوان؟ رجل متزوج امرأتين، واحدة تنجب والثانية ما تنجب، فأخذت من بويضة الأولى فوضعت في بيش؟ في الثانية.

فتلقح فحملت. من أمه؟ الثانية. انظروا، أنا قلت الأولى أخذت بويضات، الأخ يقول الثانية وأنت تقول إيش؟ الأولى. الثانية كلتيهما أمه. هو كلامك صواب، كلتيهما. الأولى أمه نسبا، والثانية أمه من الرضاع. لماذا؟ لأنها سترضع. أما من أين هي النطفة؟ ها؟ من الأولى. فقالوا الثانية في حكم أمه من الرضاع. هذه الحالة أجازها بعض أهل العلم. الحالة الثالثة المحرمة، امرأة ما تنجب، امرأة ما تنجب، نعم، فيؤتى ببويضة من امرأة أجنبية فتحقن بهذه المرأة التي ما تنجب وهي متزوجة بنطفة زوجها، فتحقن البويضة فيها، حرام. هذا في حكم الزنا، هذا في حكم الزنا. من أين هذه البويضة؟ من امرأة أجنبية ما ليست زوجة له، لكن يأخذون منها البويضة فيلقحونها مع الذكر فيضعونها ويش في فرج هذه المرأة، هذا حرام. الحالة الرابعة الرجل أجنبي والمرأة أجنبية، فيحقن في امرأة. بعض النساء في أوروبا ما تريد تتزوج تطلب ماذا؟ يعني ماذا؟ بنك، هناك بنك ترون، نسأل الله العافية. الحالة الخامسة كذلك أجنبية من رجل ونطفة رجل لامرأة ثالثة، كل هذا في حكم الزنا. إذن ما هو الذي يجوز؟ الحالة الأولى نطفة الرجل وزوجته ونطفته من زوجته الثانية، فهذه الحالات كلها الاثنتين يجوز، وأما ما عداها الثالثة والرابعة والخامسة فهي محرمة، فهي تعتبر ماذا؟ محرمة، ولا يجوز الإقدام على ذلك، ولا يجوز الإقدام على ذلك. المسألة الأخيرة يا إخوان مسألة تحديد الجنس، جنس المولود. تحديد جنس المولود يعني معظم يريد يكون ذكرا وهذا يريد يكون مثلا يريد أنثى. فهذه المسألة أولا كل شيء هذا بتقدير الله عز وجل، بتقدير الله عز وجل. لكن هل هذا تحديد الجنس يجوز أن الإنسان يقبل عليه؟ أكثر العلماء على جوازه وبعضهم منع من ذلك، والظاهر أنه يجوز. فقد ذكر بعض الفقهاء أنه إذا أراد الرجل أن ينجب الولد يجب على المرأة أن تستلقي يمينا ويسارا، ويذكرون بعض الأفعال حتى أو في يوم كذا، يذكرون أيضا الأيام، نعم. فهذه كلها بتقدير الله عز وجل. يعني بعضهم يريد ولد ذكر ما يريد أنثى مثلا، أو يكون عنده الأنثى، فيقومون بعمليات من أجل تحصيل إيش؟ تحصيل الذكورة أو الأنوثة، يعني طفل ذكر أو طفل أنثى أو طفل أنثى. نكتفي إلى هنا بهذه المسائل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في الدين، وأيضا نكرر شكرنا لقيادتنا الحكيمة متمثلة بالقائد أبي زرعة المحرمي، وأيضا وزير الأوقاف الشيخ تركي، وسماحة أو سيادة المحافظ عبد الرحمن شيخ، وأيضا دكتورنا دكتور محمد حسين الوالي وصاحب اليد الطولة. وأيضا نشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة التي أقاموها، ونشكر إمام المسجد والقائمين أيضا على هذا المسجد، ونشكر أيضا المحرك الدينامو الشيخ عبد الله سعيد، وأخونا أيضا الفاضل فيصل المخزومي، فجزاهم الله خيرا على ما يقومون ويعني ماذا وعلى الجهد الذي بذلوه. وأيضا نشكر الإعلام السلفي الذي قام بالبث، وأيضا موقع ميراث الأنبياء جزاهم الله خيرا، ولا ننسى أيضا النساء جزاهم الله خير الذين تفضلوا.

بما لذ وطاب من مطعومات جزاهم الله خيرا، أمهاتنا وبناتنا ونساءنا وأخواتنا فجزاهم الله خير. وأيضا نشكر الحاضرين جميعهم نساء ورجالا وممن كان خارج البلاد، حياهم الله وبياهم وجعل الجنة مثوانا ومثواهم، وأيضا من داخل البلاد والذين حضروا، والشكر موصول إلى الجميع، وكلهم إن شاء الله وصلهم شكرنا وجزاكم الله خيرا. ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض. الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول: ما حكم لبس المرأة للبنطلون سواء كان ضيقا أو فضفاضا، سواء كان أمام الزوج فقط أم أمام الزوج وأمام النساء؟ مسألة البنطلون يا إخوان، كان النساء يلبسن السراويل. السراويل هي الفضفاضة التي مثل ما يلبسها إخواننا في الشام وأفغانستان وما أشبه ذلك، هذا هو السروال العربي. أما البنطال هذه مستحدثة، وهو هذا الضيق الذي يعني ماذا يصف ويحجم. نعم، فلذلك هناك فتوى لأهل العلم أنه لا يجوز لبس مثل هذه الأشياء التي تضيق العورة وتحجمها. نعم، لكن إذا كان فضفاضا بحيث ألا يرى تحجيما أو لا يرى منه ويكون فضفاضا بمعنى الكلمة، نعم بعض النساء ترى فضفاض عند ساقها فضفاض، لكن عند السوأتين ما ترى، فإذا كان قريبا من السروال العربي فأجازه بعض العلماء. وأما إذا كان يحجم السوأتين فالمرأة يجب عليها أن تجتنب ذلك، أما عند زوجها فلا بأس، فهو زوجها. نعم. قال السؤال الثاني: قلتم أن المرأة ليس للمرأة أن تطلب الطلاق كون زوجها عقيما، لا بأس، لكن أنا قلت هل هو عيب يرد؟ هل هو عيب إيش يرد؟ أنت شئتي ردتي أنت وإن شئتي كذلك، لكن إذا تزوجتي وكان عقيما بدون أن تعلمين، بدون ماذا؟ أن تعلمين، فتريدين تحصيل النسل في ذلك، هنا يقول العلماء ما ينبغي لها أن تطلب الطلاق، لكن كبداية يقال هذا رجل عقيم أترضين به؟ ترديه، ما أريده. نعم، لكن إذا تزوجها وصار عقيما فأنت مخيرة في ذلك. يعني بعض العلماء يقولون لا، عفوا، يقولون لا، لا ينبغي لها أن تطلب الطلاق، لا ينبغي لها أن تطلب الطلاق إذا قد توفرت معها النفقة والكسوة والسكنة. نعم، وإلا تحصيل الولد لا يجب على الإنسان أن يسعى في تحصيل الولد، فإن جاء جاء وإن لم يأتي فالحمد لله، كله بتقدير الله عز وجل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق ولدا من أي نساء إلا خديجة وماريا القبطية فقط، أما نساءه التسع البواقي لم يعني ماذا لم يأتي منهن بطفل. طيب، هل يقول المأموم بعد الإمام سمع الله لمن حمده أم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟ مسألة خلافية على ثلاثة أقوال، والصحيح يقول ربنا ولك الحمد. نعم، هل هناك سنة مهجورة وهي عند قيام المصلي يستند على خلف أصابعه كحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجن في صلاته، أو معناه حديث العجن يعني إذا أراد أن يقوم تقصدين؟ حديث العجن أن الإنسان يقوم هكذا كالذي يعجن يعني الخبز. هذا الحديث من طريق الهيثم بن عمران وهو مجهول فلا يصح، وهذا الرجل مختلف فيه، فمنهم من يقول حديثه في قسم الصدوق، ومنهم من يقول لا وهو مجهول حال، وجاء الحديث من طريقه. فالصحيح أن هذا الرجل مجهول، وكان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ مقبل يضعف الحديث. طيب، قال ما هو حال حسن الدؤدؤ الشنقيطي؟ هذا رجل تعبان أشعري.

0: وإخواني رجل ثالث. قال أخي رئيس قسم إشراف تربوي في صنعاء، مع العلم أن القرآن الكريم الإسلامي واللغة العربية تم حذفها، يقصد هل يؤتم بذلك أم حذفوا القرآن وحذفوا الإسلامية واللغة العربية، إيش يدرس؟ ها؟ إذا كان يدرس حرام حرام، طيب حذفوا القرآن حذفوا إيش يدرس؟ طبعا معنا مدرس رياضيات يعني حرام شغله. في إحدى المساجد فتح باب الصدقة يأخذ الناس الماء البارد والعادي للمحتاجين إليه في قسم الرجال، ومن مصلى النساء يوجد ماء بارد، هل يجوز أن نأخذ منه في دبة إلى بيوتنا؟ أولا الذي وضعه لمن؟ للمسجد أم للمسلمين؟ للمسلمين، سواء كانوا داخل المسجد أو خارج المسجد يجوز. أما الشيء المخصص ل المسجد لا، أخذت الميكروفون إيش في معك؟ معنا عرس نريد نستخدم الميكروفون، ما في، ما يجوز. سلم لا، أو مكيف أريد ما حد يتبرد أنا سأخذ، أو المصحف ما يجوز، هذا وضع إيش للمسجد. قال في بعض المساجد توجد أحذية كثيرة مرمية في المسجد، وبعض المقارن تركها أصحابه لا يأخذونها، إذا كان هذه الأحذية ومضى عليها زمن وما أتى أصحابها يجوز الاستنفاع بها وتكون صدقة لصاحبها. نعم.
1: أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سائل يقول: شخص في المملكة العربية السعودية أراد أن يتزوج بامرأة من اليمن، ووكل أحد أقربائه يقوم بدلا عنه في العقد، فهل العقد صحيح؟
0: نعم، الوكالة في الزواج جائزة، والوكالة في الطلاق جائزة، فيجوز ذلك. نعم.
1: هذا سائل يقول: هل يجوز للمرء أن يتزوج ثم يترك أهله بضع سنين بإذن وليه للدراسة ولا يترك لأهله نفقة؟
0: لا يجوز، لا يجوز ذلك تركها إلا إذا رضيت، فإن رضيت أسقطت حقها، وإن رضيت وإن أمرته بالبقاء يجب عليه أن يبقى. نعم.
1: هذا سائل يقول: امرأة أرادت أن تفارق زوجها بسبب وقوع الزوج في الفاحشة، فهل يلزمها أن تذهب إلى القاضي أم تطلب الطلاق، وهل تدفع له شيئا عند الفراق؟
0: إذا وقع في الفاحشة يجب عليك أن تفارقيه، نعم، وتطلبين الطلاق، فإن أبى ترفع أمرك إلى الحاكم.
1: هذا سائل يقول: ما حكم من يطلق امرأته لأنها لا تنجب؟
0: لا يجوز، لا يجوز له ذلك، هذا ظلم، نعم هذا ظلم، بل واجب عليه أن يصبر عليها ويتزوج الثانية. نعم.
1: هذا سائل يقول: ما حكم قول هذا الدعاء: اللهم اجمعني مع فلانة إن كانت خيرا لي، وأبعدها عني إن كانت شرا لي، ولكني أرجوها فاجعل فلانة خيرا لي؟
2: أي الفصاحة؟ ضد الفصاحة، الفهاء، رأيت أي الفهاء. وشوف أي هذا، على كل حال تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل، والله هذا تصريفه هكذا، رأيت
3: شفاء عي.
0: فإذا كان هذا الرجل لعابا ويكثر من ذلك، الواجب إمضاء الطلاق عليه. نعم.
1: هذا سائل يقول: قلتم أن الولد ينسب للأم التي أخذت البويضة منها، وهي الأولى بالنسبة للزوج المعدد الثانية، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: أمهاتكم اللاتي ولدنكم،
0: أمهاتكم اللاتي
1: أرضعنكم.
0: طيب،
1: إن أمهاتهم إلا الله ولدنا.
0: طيب منين البويضة؟ منين؟ أكمل.

0: ثم مسألة الجواز بأخذ البويضة، هل هو جائز اتفاقا أم فيه خلاف؟
1: حتى أطفال أناجيل فيه خلاف. تدرون هذا؟ هناك من العلم من يقول لا يجوز، لأنك كشف عورات. على ماذا؟ تحصيل الولد بقدر الله، ما يجوز، لا يجوز ذلك. نعم، الولادة الآن، الولادة النطفة، النطفة الأصل من أين أتت؟ النطفة الأصل من أين أتت؟ من المرأة الأولى. وكل الجينات المتعلقة بالمرأة جينات من؟ الأولى أم الثانية؟ الأولى. لا لا، هذا اتفاق من ناحية نسبة الولد، أن هذه أمه الحقيقية وهذه أمه من الرضاع، هذا باتفاق. نعم.
0: هذا سائل يقول نريد توجيها في موضوع الإطالة في قنوت الوتر في صلاة القيام.
1: الإطالة في قنوت الوتر، قال الإمام البغوي رحمه الله وكان علماؤنا يكرهون الإطالة، الآن إخواننا هداهم الله أصبحوا يستحسنون، وبعضهم يقول يا أخي طول طول اليوم القنوت ما له طعم. إيش هذا؟ إيش في طعم وفي ما في طعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء القنوت، دعاء قنوت شامل جامع، اللهم اهدنا في من هديت، جميع الهدايات، وعافنا فيما عافيت، كل شيء، آفات الدنيا والآخرة الذي سننا له، الأمراض، الأسقام، البدع، الكل، وعافنا فيما عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، كل شيء، الولد، المال، الوقت، كل شيء، واصرف عنا شر ما قضيت، كل ما كان شرا قضيت. لا، بعضهم اللهم كذا، اللهم كذا، اللهم اللهم اللهم اجعلني بارا بوالدي، أمي الذي أحسنت إلي، حملتني 9 أشهر ورضعتني، كانت تعطيني جعالة، أو إيش هذا؟ نعم يا أخوان، بعضهم هكذا، اللهم اغفر لوالدي، مرة واحدة هكذا قال اللهم اغفر لوالدي، حلو إلى هنا طيب، وأمي التي ربتني ولبستني وعملتني، أخي كلام ما يصلح هذا والله. ولذلك الإمام أحمد يقول لا يطال في القنوت أكثر من قدر قراءة سورة الانشقاق. أما بعضهم أصحابنا اللهم اللهم اليوم نريد 27 رمضان، إيش هذا؟ تضيع السنة والله، للأسف للأسف والله. وبعضهم يبكي، ما يبكي للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرئ القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. هذا يبكي في الدعاء، ما يبكي في القرآن، يطول تطويلا ما ينبغي، إخراج عن العادة. زد على ذلك التلحين في الدعاء، زد على ذلك التعدي في الدعاء، اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم، وعليك باليهود ومن هاودهم. المهاودة هي المصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم من الذين صالحوا اليهود. اتق الله، سمعت الإمام الفلاني أو احتجيت الإمام الفلاني، الحجة هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بشر، يؤخذ من قولنا ويرد، اقتصر على ما ورد. والمسألة خلافية ترى، منهم من لا يرى بالقنوت، ومنهم من يرى بالقنوت، ومنهم من، مسألة خلافية، اقتصر على ما ورد. لا نريد اليوم، يعني تقول معنا فيلم أكشن، إيش هذا؟ والله يا أخوان صراحة للأسف، تجد بعض الأخوة هكذا، ما الدليل على ذلك؟ قال الله أعلم. طيب وش الذي دفعك إلى هذا؟ يعني والله أسفي لهؤلاء والله، يعني وقت هذا يذهب طلب العلم ويذهب كل شيء، يالله واللهم واللهم، حتى أن بعضهم يذكر موتى ماتوا في المسجد. قال بعض العلماء تخصيص الدعاء من الإمام مكروه، يقول اللهم اغفر لي وارحمني واعفي أولادي، والناس اللي خلفه يقولوا آمين، قالوا مكروه أن يخصص له، بل يقول اللهم اغفر لنا، معك ماذا؟ خلفك ناس، فكيف هذا يقول اللهم اغفر للحاج فلان اللي مات كان عندنا صلي في الصف الأول؟ يصلح هذا؟ من قال بهذا؟ كان الصحابة إذا دعوا في القنوت دعوا لعنوا الكافرين وتكلموا يعني بكلام فيه الدعاء على الكافرين ولعنهم، هذا يذكر لي أفرادا، هذا ما يصلح. أيضا البكاء، يبكي اللهم اغفر لفلان أو اغفر لنا وبكاء. قال أهل العلم من بكى في الصلاة في أمر خارج الصلاة وليس من الخشوع في قراءة القرآن صلاة باطلة. الله أكبر، صلى جاع

0: سورة مثلا قاف قرأ يعني وأزلفت الجنة للمتقين، بكى من أجل الجنة، قالوا لا بأس، بكى خشوعا بقراءة القرآن. الله أكبر. وقضى ربك، بكى ذكر أبوه أمه، صلاة باطلة. تدرون هذا؟ ما يجوز لك أن تتذكر واحد خارج الصلاة تبكي عليه، ما يجوز. هناك من أهل العلم من يقول باطلة. جمهور العلماء الذين أجازوا البكاء، جمهور العلماء الذين أجازوا البكاء أجازوه في بمجال ضيق، وإلا قالوا ينافي الصلاة. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقط. أما تذكر ميت مات تبكي في الصلاة، إيش فيها فلان، إيش الذي جعلك خاشع ذكر الميت الفلاني، ما يجوز. أما الشافعية فيرون بطلان الصلاة سواء لميت ولا الغير ميت. فانتبهوا، احذروا يا طلاب العلم. ولذلك أسفي لكثير من الأئمة أنهم ليسوا بالفقهاء، أسفي لكثير من الأئمة أنهم ليسوا بالفقهاء، ما يتعلمون العلم الشرعي، ولذلك يخبطون خط عشواء في الصلوات. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل تقبل شهادة من يربي الحمام؟
0: كان قديما ترد شهادته لأنه فاسق، كذا قال بعض العلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. وكان ابن عقيل العلامة ابن عقيل يقول: لا تقبل شهادة من رب الحمام. قالوا: تربيتها إذا كان يتتبع السقوف، سقوف البيوت، ويكشف على عورات الناس. نعم. أما الآن في زماننا هذا تغير الحال. نعم.
1: هذا سائل يقول: كيف ومتى تصلى السنة الراتبة لصلاة الظهر يوم الجمعة؟
0: ما في راتبة في الجمعة، وما بعدها ليست راتبة. نعم، تعتبر من النوافل وليست راتبة. نعم.
1: هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن من الجوال وأنا على جنب؟
0: لا بأس، ليس له حكم المصحف.
1: وهذا سائل يقول: هل يختلف أجر الإمام والمأموم في صلاة الجنازة؟
0: كلاهما سواء، سواء يعني.
1: هذا سائل يقول: هل يجب على طالب العلم أن يكون معروفا لدى المشايخ والطلاب لكي يكون طالب علم، أو أنه لا يشترط ذلك؟
0: لا يشترط.
1: هذا سائل يقول: هل يجوز طرح الجنازة أمام المصلين أو في الخلف إذا حضرت الصلاة؟
0: الأولى للخلف. قال سفيان الثوري: ومن صلى وأمامه جنازة حكمه كحكم من صلى أمام قبر. فكان سفيان الثوري رحمة الله عليه كما ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري أنه يرى أنه مثله حكمه حكم نعم. فالأولى أن تكون خلف أو بجانب أو في مكان مغلق. نعم.
1: وهذا سائل يسأل عن كيفية الغسل.
0: غسل إيش؟
1: الجنابة.
0: يتوضأ ثم يغتسل وينوي كاملا.
1: هذا سائل يقول: من غرق في موسم يكون فيه البحر هائجا مع علمه بالتحذيرات، فهل يعتبر شهيد أم أنه ألقى بنفسه إلى التهلكة؟
0: ألقى بنفسه إلى التهلكة.
1: هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أفتح الجوال في الصلاة فأسجل الإمام وأغلقه في الركعة الثانية، أم أن هذا يعتبر من الحركة التي تبطل الصلاة؟
0: تكره فيه الصلاة، تكره فيه الصلاة، ما ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بأي شيء إلا الصلاة. نعم.
1: تضيع الصلوات الخمس والتهاون فيها يعتبر كفرا أم لا يعتبر؟
0: على قول يرى أن من ترك صلاة واحدة كفر، لكن هذا يعتبر من جملة الفاسقين إن كان يتعمد ذلك.
1: هذا سائل يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للعيش فيها لأن فيها رغدا من العيش؟
0: لا يجوز، لا يجوز ذلك. بلاد الكفار السفر إليها لمصالح، إذا كانت هناك مصلحة أو ضرورة، أما للعيش لأن فيها رغد العيش لا يجوز هذا، بل واجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب في بلاده. فخير له أن يجلس بين ظهرانين مسلمين ولا يجلس بين ظهرانين كافرين. نعم.
1: هذا سائل يقول: هل إثم السرقة يتضاعف عندما تحصل السرقة في المسجد؟
0: هناك من أهل العلم قال ذلك، والدليل على ذلك سارق الحجيج الذي يسرق إيش؟

0: قل له الله غفور رحيم. أنت لم تركع، قل له أنا ركعت. انتهت من الصلاة، صلاتك باطلة والناس صلاتهم صحيحة، قل له صلاتي صحيحة. الناس مغفور لهم وأنت لست مغفور لهم، قل له الله غفور رحيم. هذا هو، سينتهي بمجرد أسبوع. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائر يقول: النهي الذي جاء في حلاقة القزعة هل هو نهي تحريم أم نهي كراهية؟
0: تحريم.
1: هذا سائل يقول: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟
0: إذا كان له أصل، إذا كان له أصل لا بأس بذلك، أصل معروف. يعني مثال الآن صلاة الضحى، ما هو الفضل الذي جاء فيها؟ ايش صدقة، فضل، فضل انها تعتبر ايش صدقة. جاء فضل انها من صلى على من يصحح الحديث حج وعمرة. نعم. قال بعض العلماء لا بأس، ولا هذا الحديث هناك من ضعفه، المنذري، الإمام المنذري ضعفه وجماعة من العلم ضعفوه. نعم. وكان شيخنا أيضا يضعف هذا الحديث، لكن على فرض صحته مثلا أو أنه من فضل عمل فضيلة يفعلها الإنسان. نعم. إذا كان له أصل، لا كصلاة الرغائب مخترعة كذب، أو صلاة الرهبة والرغبة اللي يسمونها، أو صلاة الغافلين، أو التسابيح. نعم.
1: هذا سائل من أهل المسجد يقول: أطاب الله مقامك ومشاه وجزاكم الله خير الجزاء على دروسكم مفيدة للطلاب ونحن أهل المسجد زايد. سؤالي: شخص توفى أخوه وقام بعمل وليمة صغيرة لأهله القادمين من بعيد ومن وقف بجانبهم، فما حكم هذه الوليمة؟ وهل يجوز لجار المتوفى أن يلبي دعوة الغداء؟
0: الذبح للضيوف وتقريب وتقديم الطعام لهم جائز. كانت عائشة رضي الله عنها تعمل التلبينة فتطعمها من معها من أهل البيت في موت، يكون عندنا العزاء، قال فأعمل التلبينة فأطعمها، فلا بأس من ذلك إذا كان من باب الضيف. أما من باب العزاء يأتي كل من كان خارجا يدخل للعزاء، هذا هو المنهي عنه، هذا هو أكل المآتم. أما إذا كان من أجل الضيوف فلا بأس. نعم.
1: هذا سائل يقول: ما حكم من قال سبحان رب الأعلى في الركوع وهو ناسي؟
0: لا بأس، ما عليه شيء وليس عليه سجود سهو.
1: هذا سائل يقول: هناك بعض الشباب يقوم بتربية أظافره وتطويرها، فهل هذا الفعل جائز؟
0: مكروه، هذا فعل مكروه.
1: هذا سائل يقول: هل هناك دليل عن كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين؟
0: نعم، كان يجلس مفترشا، يجلس مفترشا. حديث أبي هريرة جاء من حديث أبي حميد وجاء من حديث وائل بن حجر. نعم.
1: هذا سائل يقول: ما حكم تشغيل القرآن الكريم في السيارة، خصوصا أنه هناك فتوى لابن عثيمين أنه يحرم ذلك لأن السماعة تكون تحت القدم؟
0: إذا كانت السماعة تحت القدم الأفضل أن لا تشغلها، يعني في نوع من الامتهان. أما إذا كان مرفوعة فلا بأس. أما ما حكم تشغيله؟ يجوز، الأصل يجوز، لكن لا تجعل السماعة خلف تحت، أو تفصل الذي عندك وتجعل الذي خلف، لا بأس. أهم شيء لا تكون السماعة تحت. هناك فتوى للعثيمين في هذا رحمة الله عليه. نعم.
1: هذا سائل يقول: ما حكم قول المؤذن في أذانه 4 مرات شهادتين، مرتين بصوت منخفض ومرتين بصوت مجهور؟
0: يستحب ذلك، يجوز، لحديث أبي محذورة قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالترجيع. ما هو؟ قال: ترجيع الشهادتين، ترجيع صوت منخفض ثم صوت عالي. والحديث في مسلم. نعم.
1: هذا سائل يقول: ما معنى هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟
0: قال ابن عباس: أهل البدع تسود وجوههم وأهل السنة تبيض وجوههم.
1: هذا سائل يقول: ما حكم من يأكل بالشمال لأنه يساري اليد وليس متعودا يأكل باليمين؟
0: علم نفسك وعود نفسك، بارك الله فيك، هذا ليس عذرا. نعم.
1: ذكرت أن القنوت لا يجب الإطالة فيه، فهل يطيل في السجود ويدعي؟
0: لا بأس، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

أما في السجود ولا في القيام الله الله، بعضهم لا تدرك منه ثلاث تسبيحات لكن تعال في القنوت الله أكبر الله أكبر، خالفوا سنة القيام. سنة القيام إطالة الركوع، إطالة السجود، إطالة القيام. ما تستطيع أن تدعو الله عز وجل في قيامك في أثناء يعني عفوا سجودك حينما تصلي القيام، وهذه أيضا من الأخطاء الذي يرتكبها الأئمة، ما يجعل لك فرصة تدعو الله. نعم، ولذلك الأفضل لك أن تصلي في بيتك والله هروبا من الرياء، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، أذان. نعم.

0: القراءة من الجوال للجنب جائز، لأن الجوال ليس له حكم إيش؟ المصحف. الجوال يا أخواني عبارة عن ظهور أكتروني وليس هو ذاته. لو كان الجوال يأثر الإنسان ما يجوز أن يدخل الحمام. ستقول لماذا؟ لأن في صدره قرآن يصلح هذا. فالجوال ليس له حكم المصحف قط، فيجوز الجنب أن يمسك ويقرأ القرآن ما شاء، المرأة الحائض كذلك، لكن المصحف على خلاف بين العلماء. نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا. هذا طالب يسأل عن كتب الفقه التي يتدرج فيها الطالب.
0: كيف؟
1: كتب الفقه التي يتدرج فيها الطالب حتى يصل إلى التمكن في الفقه.
0: يبدأ بالكتب الصغيرة المختصرة ثم يتدرج. قالوا، ذكر ابن بلبان في المدخل الفقه، قال يبدأ بالمختصرات ثم بالتحقيقات ثم بالتحقيقات.

0: ثقة. ما معنى هذا الكلام؟ المختصرات الذي المجردة عن الدليل كالمتون الكلامية، أو وأنا أفضل لك المتون الحديثية، 40 نووية، 40 للمنذري، الأحكام تبدأ فيها عمدة الأحكام، نعم. والمختصرات التي تكون ليس فيها أدلة، منهج السالكين أيضا أخطر المختصرات، بداية العابد وكفاية متن أبي شجاع، نعم، وأيضا المتن المالكي لابن أبي زيد القيرواني الملقب بالمالك الصغير، معه متن يعني مختصر في الفقه. والتحقيقات، التحقيقات يذكر فيها الدليل، يذكر فيها الدليل فقط، كعمدة الفقه لابن قدامة، نعم، والكتب كبلوغ المرام، وبعدها التدقيق. هذا التدقيق بعد ما يتمكن، المطولات، المغني، المجموع، البيان للعمراني، بداية الرشد، بداية المجتهد بالرشد، طبعا هذه بداية المجتهد بالرشد يكون لطالب علم متمكن، أيضا شروحات الأحاديث، وأيضا الاستذكار لابن عبد البر والتمهيد الذي شرح فيه مدونة المالكية إمام مالك، فيبدأ بهذا التدريب. نعم. هذا السؤال يقول هل يجوز الدعاء للوالدين في السجود ولإخوته والزوجة والقبيلة؟ يجوز. نعم.
1: هذا سائل يقول تسلفت من رجل 1000 ريال سعودي، فقام بإرسال مبلغ حوالة مع عمولة فوق المبلغ قدرها 30 ريال سعودي، ثم بعد أن سددت المبلغ 1000 ريال سعودي طلب مني هذه العمولة لأنها خصمت عليه أثناء الحوالة، فهل هذا يدخل في الربا؟
0: هذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل، يعني إذا طلب منه أن يرسل له وعلي قيمة الحوالة فنعم، وأما إذا طلب منه إرسال هذه فأرسلها بدون أن يكون بينهم شرط في هذا فلا يجوز له أن يأخذها. نعم.
1: هذا سائل يقول ما حكم الالتفات في الأذان عند الحيعلتين؟
0: لا بأس، حتى لو كان الميكروفون قد وضع، لكن من باب إقامة السنة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين. نعم.
1: هذا سائل يقول هل حكم سائق الباص الذي يسافر باستمرار كحكم المسافر في الإفطار في رمضان وقصر الصلوات؟
0: يسافر
1: القائد الباص الذي يقود السيارة دائما في السفر،
0: إذا كان في السفر نعم حكمه حكم المسافر، حتى ولو كان طبيعة عمله السفر حكمه حكم المسافر.
1: هذا سائل يقول هل من السنة قول ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا عند الأذان؟
0: ليس بصحيح.
1: هذا سائل يقول ما حكم حلق شعر اللحية؟
0: حرام، نقل ابن حزم الإجماع على تحريم حلق اللحية، واختلفوا في القص، والصحيح الترك، ولا بأس إذا قص فيما يعني فوق القبضة فهذا قول، لكن قصها على وجه الشهرة فلا، والحلق محرم. نعم.
1: هذا سائل يقول ما حكم تقبيل يد الوالدين والأقارب، وهل ذلك يكون من الركوع والانحناء المحرم؟
0: هذا لا بأس، هذا من الاحترام فقط. نعم. ولكن الذي يكره تقبيل أهل الأموال أو يعني الزعماء الذي يتزلف يعني يريد القربة لهؤلاء فيقبل أيديهم هذا مكروه.
1: هذا سائل يقول صلينا خلف إمام وقرأ بسورة آخرها سجدة فكبر للركوع ونحن خلفه ظننا أنه سجد للتلاوة، فإذا بنا نسمعه يقول سمع الله لمن حمده، فقلنا مباشرة، فما الذي يجب علينا في مثل هذه الحالة؟
0: أولا خذوها فائدة، إذا قرأ الإمام سورة فيها سجدة فركع يعني كبر وأنت لا تدري أسجد أم ركع، كان تكون في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى

0: أو خلف أو بعد وأنت لا تدري. ما هو الأصل؟ الركوع. حتى لو سجد اركع عنه. الأصل أنك تركع، ليس الأصل أن تسجد، هذا لكي تعلموا. فإذا كنت راكعا فقام الإمام وقرأ، إيش ستفعل؟ سترجع، اقرأ معه واركع معه، واضح؟ لكن لما تكون ساجدا تسجد وهو ما سجد، ولم تعلم أنه سجد، ما تدري، لكن سجدت، فقام الإمام قال سمع الله الحمده، يجب عليك أن تتدارك، تقوم وتركع وتدرك إيش الإمام، واضح؟ الأصل، خذوها فائدة، الأصل أنك إذا لم ترى الإمام سجد اركع حتى تتيقن. وهذا الأصل. الآن النصيحة، ننصح الأئمة لا يفعلوا هذا. إذا مريت بآية سجدة يا أخي أسجد، لأن بعدك ناس، بعدك من لا يراك كالنساء وغيرهم. نعم، وهذا من قلة فقه بعض الأئمة، أنه يصل إلى آية السجدة فيركع، فيظن الظان ذلك، فيقوم بعملية لخبطة للأئمة. نعم، ما تريد تسجد فيها زد بعدها أو أضف سورة بعدها. نعم.
1: هذا سؤال يقول ما حكم إدخال بعض الأطعمة التي فيها الثوم والبصل إلى المسجد؟
0: لا يصلح، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، هناك ملائكة في المساجد تتأذى، فأي رائحة في المسجد ما ينبغي إظهارها. ولذلك هناك من أهل العلم من كره الأكل في المساجد، كان الإمام مالك يرى بعدم الأكل داخل المسجد، وجماعة أيضا يرون تحريم الأكل في المساجد، قالوا ما بنيت لكي تتخذ موائد، وهناك من أجاز على أنه يجوز، لكن يحافظ على نظافة المسجد. بعض الناس يفرشون موائد، ولا سيما الذين يقومون بعملية الصيام، هؤلاء يصوم فرش مائدة، ما ينبغي. أولا نصيحة لهؤلاء صراحة، أنت إذا كنت تصوم اثنين خميس أيام بيض، اخفي عملك، لا تظهره للناس، مائدة صائم، تعالوا سمبوسة باجية وكذا بوقع، يا أكل في الصف الأول ولا هنا ولا، ويأكلون هكذا والناس ينظرون إليهم. يا أخي ما تخاف على نفسك من الرياء، اخفي عملك، اخفي عملك، اجعل الناس ما يروك أنك صائم، ضروري تفطر في المسجد، وبعدها ماذا؟ فطر في المسجد، روح البيت يأكل، طيب كل بالبيت أحسن لك حتى لا يراك الناس. أولا هو يعني ماذا؟ هروبا من الرياء. كان السلف يصومون أهاليهم ما يدرون أنهم صائمون، 40 سنة الأوزاعي يصوم، قالوا امرأته ما تدري، لأنه يخرج منها من عندها الصباح ويرجع إلى بيته في الليل، ولا تدري أنه يصوم، أهله ما تدري أنه يصوم، هنا المسجد كله صائم، ما لك يا فلان اليوم معنا؟ لا والله أنا صائم اليوم، تركونا، المسجد كله عرف أنه صائم، ما شاء الله. وين اخفاء العمل؟ ان الله يحب العبد التقي الخفي النقي، وهذا انا صائم اليوم، مالك انا والله متعب اليوم، شوف انا صائم، طيب ليش انت احد طلب منك تقول انك صائم؟ فبعض الناس يعني الله يهديهم يحتاج ان يدرس باب الرياء. اخفي عملك، اخفي عملك، ولا انتبه يا فلان والله بتأذينا، ساقوم الثلث الاخر من الليل، سأدعو عليك بالثلث، يعني هو يقوم الثلث الآخر من الليل، لا تقول الثلث الآخر من الليل، قل سأدعو عليك هكذا، ليش عاد الثلث الآخر من الليل؟ يعني أنا أقوم الثلث الآخر من الليل. يا أخوان اجتنبوا الرياء. نعم، فالذي يعني يريد يأكل يبعد، لا يظهر أمام الناس أنه صائم، كن خفيا، حتى لو قالوا لك أنت ما تصوم، أنت لا تصوم، طيب وش دخلك؟ أصوم ما أصوم؟ أولا هذا السؤال ما ينبغي، هذا السؤال ما ينبغي أن يسأل، أنت صائم ولا مش صائم؟ لا تسأل، لا تسأل. واحد قال مثلا تعال أنت نتغدى، قال له لا ما أريد، صائم، تحرج الناس، لا يا أخي لا تسأل الناس، لعله لا يريد، لعله لعل لعل في لعلات كثيرة، فيأتي ويحرج بهذه الأسئلة، ما تريد جزاك الله خير، خلاص امضي يا أخي،

0: نعم. هذا ثان يقول: وجدت نقود مرمية على الأرض فلا أدري هل آخذها أم أني أعرفها، فما ضابط اللقطة؟
1: الحقير لا تعرفه، والذي تعرفه ما يتتبعه أوساط الناس، وذا الذي يعرف إن كان ثمينا يتتبعه أوساط الناس. نعم.
0: هل الضاحي يعتبر من المسجد، وهل يجوز البيع والشراء فيه؟
1: الضاحي على تفصيل، إذا كان على سور المسجد يعني بحيث أن الصلاة تمتد إليه فهذا لا يجوز، وأما إذا كان خارج المسجد ولا يصلى فيه على الدوام، يعني كأن يكون ضرورة مثلا، ضرورة قد يصلي أمام، فلا بأس بذلك. نعم. هذه الأسوار أصلا ليست لها أصل، أسوار المساجد هذه ليست لها أصل، ما كان هناك مسجد فيه سور أشجار وهكذا، عدها القاسمي من البدع، يعني بدع الأسوار وأشجار. نعم. مسجد مكان يصلى فيه على وجه الدوام، هذا المربع لا يجوز، أو الذي اتخذ يصلى فيه أيضا صلاة الخمس الذي بعده. نعم. يمينا يسار لا بأس، جنب الباب هناك عند الحمامات. نعم. هذا ليس من المسجد.
0: هذه سائلة من النساء تقول: ما رأيكم بمن تحضر زفافه أغاني بحجة صلة الأرحام؟
1: لا يجوز لها ذلك، حتى لو كان بصلة الأرحام، إلا إذا كانت ستنهي المنكر فجزاها الله خير، وإذا كانت لا تستطيع أن تنهي المنكر فلا يجوز لها ذلك، وهب أنها قبضت روحها وهي في أثناء هذا العرس، فكيف ستقابل رب العالمين؟ نسأل الله العافية. نعم.
0: هذا سائل يقول: هل صلاة الشروق الأصح تكون عند الشروق أو إضافة ربع ساعة أو نص ساعة؟
1: أولا ليست هناك اسم صلاة شروق، أكثر الناس في هذا الكلام صراحة، ما في هناك صلاة اسمها شروق، ما في هناك صلاة اسمها شروق، هي ضحى، أما هذه شروق اخترعها الناس، ما أحد من أهل العلم قال هناك صلاة اسمها شروق، إنما هي إضافة الصلاة إلى سببه أي إذا شرقت الشمس، فإذا شرقت الشمس. الحديث الذي جاء فيه قال: من جلس في مصلى حتى يذكر الله حتى شرقت الشمس قام فصلى سبحة الضحى، سبحة الضحى فهي ضحى، فليس هناك صلاة بعد شروق الشمس إذا ارتفعت اسمها شروق، هي إيش؟ صلاة الضحى، ما في شروق. صليت هنا، صليت في البيت، لا بأس، كلها صلاة ضحى. نعم. إيش السؤال هو؟ ها؟
0: بعد ربع ساعة
1: يجلس عادي صلاة الضحى
0: عند الشروق مباشرة أو بعد نص ساعة أو ربع ساعة
1: بعد ما تشرق الشمس حتى ترتفع. ما هو ارتفاعها؟ قد لا ينضبط معك، إذا ظهر أشعاعها، فإذا ظهر الشعاع خلاص صلي، يعني تقريبا بعد ما ترتفع، بعد ما تبزق ربع ساعة 20 دقيقة هكذا.
0: وهذا السؤال الأخير: ما حكم الدعاء عند ختم القرآن؟
1: اختلف العلماء في الأحاديث التي جاءت فيها الدعاء ختم القرآن، والأحاديث الواردة فيها كلها لا تصح. نعم. فالصحيح عدم الدعاء، نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.
2: شوف شفاء العجز
3: ما شاء الله.
2: نعم.
3: الحديث
2: نعم.
3: ما أفهمه فمات.
2: نعم.
3: أنا في رأسي
2: صحيح. ورد في هذا الحديث نعم.
4: قتلهم.
2: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة فهو لا يعرف قتل سبب إذا. وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقون البطنة. نعم.
4: هذه الكلمة التي أحببت قرأتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام، ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
2: نعم.
4: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
2: نعم.

0: قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
1: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أول، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمه، كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب. لكن هذا كثير في الناس،
0: من جهل شيئا عدا،
1: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في حملة العلم. لو حملوا ما ينبغي مثل هذا. نعم.
0: قال فإنه كان وقتا يلحق في يلحق في مثله الحيرة. الوقت الذي كان فيه هو يعني.
1: يكتبه أيوة.
0: المناظر التي جرت له يعني مهيب وكذا. فقال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال.
1: فضل بني هاشم الكبيرة.
0: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. يعني
1: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
0: الرسالة. رسالتي.
1: رسالة. طيب.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: رسالة كبيرة. طيب.
0: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار. فإنه يقف على دقة فهمي.
1: الحمد لله.
0: وفضل علمي.
1: الحمد لله.
0: ثم ختمه بالدعاء رحمه الله.
1: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسه.
0: إن يحسدوني
1: فإني لست لائمه قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. يقرأ وشوف. كل يخاف يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كذا. يتخوفون. الله شو من الأخلاص
0: شيخنا. كلام المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن الكنان.
1: عرفتم معنى الحيدة في اللغة أول؟ الحيدة
0: حادة.
1: حادة ما معنى حادة؟
0: ترك الشيء وابتعد عنه.
1: أي يقول
0: تملص من الشيء.
1: الله، هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جئت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشيء
1: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه
2: جانبه
1: وتركه، ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة.
2: حيدة عند الطريق هكذا.
1: أيوة حادة يحيد. وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
0: حيدودة التي في الرأس هذه الشيء المحسوس في الرأس قدم حيدودة.
1: أيوة الشيء هذا في الرأس.
0: في الرأس.
1: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
0: هو على حيدة رأسه. وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه.
1: وهما إيش؟
0: العقدتان.
1: شوف.
0: الجانبين. والجمع حيد.
1: هذا كله من التفسير باللازم لأنه.

0: يطلق الحيض على هذا الشيء، على هذا الشيء، لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب يملة اليسر، هذا الحيض. كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ، والله أول مرة أسمع هذا، يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء، والله هذا غريب جدا، هذا النوع من الحيلة. فهمت قصدي؟ نحن في هذه المسألة تتركها تروح وتروح إلى شيء آخر، ما فهمت؟ هذا من الحيلة يقصد بهذا
1: تعبير
0: يا فهمت ما قصدي؟ والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله، لكن أقول غفر الله له، غفر الله، هذا ما هي صحيح، صحيح هذا؟
1: الشيخ الألبان يكتب من
2: الضوات
1: شيخنا يعني بشرا يعني لما يستقبل
0: ايش اللي يستقبل؟ يعني
2: سيحتج بكلام شيخ الإسلامي في مسألة أمور أخرى.
0: طيب طيب، هل هذا يجعله يحيد؟ إنما نريد أن يستقر مع الحق، لا تفعل ذلك والله.
1: حدنا عن المقدمة.
0: نعم
1: قل حدنا عن القراءة. حدنا هذا من الكتب المؤلفة في العقيدة. قال وهو كتاب قال هو كتاب جليل القدر
0: ما شاء الله،
1: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التاليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حفظه
3: الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
4: يا عين صاد ذكر رحمة

لقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من

مثلنا سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

على الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

أَعَدَّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل. هذا معنى التوحيد، وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى

الصحيحين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات فالآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما

0: كلمة لا إله إلا الله، الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه، هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل، تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه،
1: وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة،
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية، لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية، ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم، هذا قول أهل البدع، ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون: الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم.

يقول الله أيضا وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم، فالله لا يظلم أحدا. والآيات كثيرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه. فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة، وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة، لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين، وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد، وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم
يبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للاقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبو سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف

نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها. وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم، لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا الدليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر.

والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق، وعلمت أحقيته سبحانه، وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله، هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة، لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من

مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام. لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما. لكن لا طاعة

مخلوق في معصية الخالق، لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم، قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك، كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجار القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر، ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس

بالحق ونهى عن قربان مال اليتيم وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر أمته فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية، ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع، هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع.

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن

الزكاة أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عندنا

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

نتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، فهو مطمئن

يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة. أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها أي الطمأنينة واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان ومنها الواجبات ومنها المسنونات، وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات واجبات الصلاة لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثمة اختلاف يسير. فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض النسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها، بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ

0: تباين عن التي عندي فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال: فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها. نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال: فرجع الرجل فصلى. فرجع الرجل فصلى، فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ. عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى
0: كما صلى فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي كما كان يصلي أو كما كان صلى كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل. واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال: ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال، يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا، قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول دون الأول ثم علق عليه، فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته، وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات الإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع نعم فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا؟ كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي.

صلي. قال فصلى كما فصلى كما كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل، كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي. قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا؟ في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة. قلت

الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ، ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة، واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم، فهمتم بارك الله فيكم. إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب، عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع، الرابع، هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكية بقوله تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله، صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره، هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسلم المحكية من قوله، والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل، والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. وضح. وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام، ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث، وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد، ليعلم فقهه، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه إذن نقول بناء على هذا

ما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر، واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب، واضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول، الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أتاء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في

في المذكور فقط، أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ يعني، صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح، أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر المعلوم.

موجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق. قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب. فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد إيش؟ حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل: الله أمرك، الله أمرك، قال: واللازم باطل. أن نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول: الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد. نقول: لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاع، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أنه إذا كان شهدا وقتل بعدها أو مات بعدها أو

0: فيها دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه قال جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه حملوا الحديث يعني قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير مظنته. نعم. السادس. السادس
1: نعم السادس
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات، وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين، فصلى يعني كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة صحيح، والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث حديث النسائي في الرواية نفسها يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من أنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أننا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. وضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند أعد صلاتك، هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي.

النفي هو قام. خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال، بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. وضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا.

قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني. مستقبل متهيئ إلى التعليم. إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ. علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير. قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في إيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كانت

تعيين الفاتحة كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال: لمن معه قرآن. لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن، قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال: وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، ها، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول: ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد: فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال: وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق: ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي. ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها، وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، ها، نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه، واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه

حتى تطمئن قائما. وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فهو على شرطه أي على شرط مسلم ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم عن البخاري ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. وضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية وأن الذين يقولون بالسنية، وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. وضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد الكلام عنه إن شاء الله، وعلى أيضا ركنية

تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع. نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه، أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني. ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال أجل. فهنا تعليم غير تعنيف. وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين. واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال. فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، فلربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه. واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي. واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير

مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع ارجع فصلي ارجع فصلي وأصحابه ينظرون إليه، وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا أو ما أحسن غير هذا. الأمر التي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني، في فعله صادق وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول، أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا سيريد أن يتقرب؟ ها؟ قال

0: يصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي ولا ليخالف الحنبلي ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

تك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

الدرجات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

0: شيخ ولا أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36,400 جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام:

ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين، وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت.
كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه ذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين.
والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، يجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله، ليكدروه حتى. ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى:

فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصروا الله ينصركم، وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به.

وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل في يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ، وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه. فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وابدا، لاننا على اعظم ثغره من ثغرات الاسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وان كانت بلاد المسلمين كلها مهمه وكلها يجب المحافظه عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها. يجب على اهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين

بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال وسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء. يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون

0: عضوا، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع، وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستاذن سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
0: نعم.
1: نستاذن قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا. علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لابد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه

0: تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هناك. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدع؟
0: نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم. أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبذة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي يخوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه. فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف، قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله.

0: يقول هل الدعاء الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
1: بلا شك اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
1: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينير، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى وهذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية راية ولي أمر المسلمين فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند المخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم الإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
1: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى، فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
1: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا يقول هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
1: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه.

0: فما ربكم على هذا الباب؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من طرق دعاة السوء حيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
1: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
1: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
1: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
1: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
1: منهجهم واضح، انظر منهجهم وترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة خطب عندنا في قبر الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
1: فيها تفصيل.

0: ولاة الكفار إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم إذا ناصرهم على المسلمين هذا ردة عن دين الإسلام. أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز طاعة الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب يقول ألعب الكرة مع بعض أصدقائي، ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحب أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ونبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بالشريعة الإسلامية؟
0: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه عند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم

0: الخليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
1: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
1: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن فتن وموجها في الناس وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيك.
1: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
1: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
1: عندما
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
1: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
1: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
1: اسألوا، قلوا: وش اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله، ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد مما جعل الصبيان يكبرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
1: لا، ما هو صحيح ولا يعلق بالمساجد.

0: كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المسجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع. هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم، من أهل السلطة. نعم.
1: يقول: حينما ننصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها، وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا بارك الله فيكم؟
0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرج وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوتون، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة. الشريعة هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعظيم الكفار لا
2: يجوز. ذكر رحمة

فعلته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

حسن فأخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.

قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقيناً مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر، تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها: اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد

يبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث وإنما كان اختلافهم وإنما وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج: من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر، وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية، كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها: ذكر المصنف هنا الإسلام، قال: على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه، وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا، فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية

0: وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا.
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
0: نعم، تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل.
1: نعم، مسلم حر.
0: نعم،
1: ملك نصابا ملكا تاما.
0: لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث، وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فيتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة، شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط، وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله، نعم، وثانيا نتاج السائمة، يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج

0: السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال. هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب، يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة. لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، ثم يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا، لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم، وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها، ها؟ من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر؟ والخارج من الأرض،
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول
0: الأرض. الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4، وهذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل

0: الخطاب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث الأثمان وهي النقود العمل. والرابع عروض التجارة. والخامس حلي المرأة على القول الراجح، كما سيأتي إيضاح ذلكم إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقافها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال، وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60 كم زاد على النصاب؟ 20. 70 زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40. 90 زاد كم؟ 50 شاة. 100 زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70. 120 زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم. ماذا قال؟
1: لا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: لا قبل ذلك قال زكاة
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ

0: النصابة.
1: نعم هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم عرفنا هذا.
0: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة ولها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى مئة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مئتين فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما.
1: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني عشر، وما بينهما كم، ما بين خمسة وعشرة، اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، أربع. أربع. النصاب الثاني من عشر إلى كم، فيها أي كذلك أربع، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم في كم حقة فيها،
0: ثلاث بنات لبون،
1: ثلاث بنات
0: لبون،
1: لبون. ثم بعد فإذا زادت واحدة كم فيها، هنا في شيء يعني
0: إذا إلى 120 ومئة،
1: فيها
0: زاد إلى 20 ومئة، إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.
1: تمام. إذن من 91 إلى 120 كم فيها حقتها، زادت واحدة أصبح فيها كم، ثلاث بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها ثلاث بنات لبون، طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 24 25 26 27 28 29 30 40، هنا الآن كم زاد عندنا، 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا زاد إذا

0: تستقر الفريضة. ففي كل 50 يعني بعد 100 21، إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ ثلاث بنات لبون وحق، لأن ثلاث بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب، ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض ثلاث بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة، فيصبح عليك ثلاث بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم، 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم لا، هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة، فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جينا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 21، فإذا تمت يكون 171، يكون 50، هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم، والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران، والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجدعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر، المثال الأول وجبت عليه من الإبل جدعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجدعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع

0: جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع أشاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو أنت، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جزعة، الحقة غير موجودة. أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجزعة؟
1: الجزعة.
0: نعم، الجزعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجزعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجزعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، يقول هات ما دام عندك حقة هات هذه، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين أو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجزعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونتيح فرصة للأسئلة إن شاء
1: الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية.
1: تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال؟ ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة بالدرس.
0: حديث. لا بس.
1: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات 55 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها 27. نعم.
1: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة، وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل: ذكر الحافظ ابن حجر في حديثي سهل ابن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل. فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنعها. من الذي استقال؟
1: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا، وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: نعم. إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: هذا كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، وكيف الجواب، وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه ابو سلمة بن عبد الرحمن او ابو عبد الرحمن السلمي، بما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم. الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.

0: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون هذا وجهه أسود وهذا وجهه أبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
1: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة. فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم، وضبط أناس في بعض قرى محافظة في بعض قرى منطقة مكة يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
0: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
1: أعوذ بالله،
0: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
1: أعوذ بالله،
0: هل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محذور؟
1: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، وأعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب، هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم،
0: ويعني
1: يصور صور بعض الصلاة. نعم، هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم،
0: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة بها؟
1: الأولى تركها بما فيها من الشفاء.
0: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
1: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرب

0: وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرته وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها.
1: يقول الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
1: يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة عن الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة، بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم. وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم. وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب سادرة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم. ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث،

0: أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم، لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية، يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأساً أن يعرض النصوص بالعربية لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبعوا ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات، والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ مبلغ، يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول، كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله
0: لنا. ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: انتهاء إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.
3: ذكر رحمة

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم

مِثْلَ سَوْفَ يُحْيَى أَوَلَا يَنظُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَرَبِّ

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس التاسع والعشرون.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون

يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرها. معنى الشطر الأول هذه قاعدة، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز وإن يفد فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين، طريقة نقلت عن العرب الفصحى، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام تابا، زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة، لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، لأنه من كلام الفصحى، ومثل هذا فيهما يجوز

0: هذا الحكم فيه هو جعل الخبر ظرف زماني الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال. شوف الليلة طلوع الهلال هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقدير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال. الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه، والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال، طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن من نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح، من إضافة آتي إلى الظرف وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه، زيد اليوم لا فائدة فيه.
1: أزال السامع ينتظر شيئا.
0: نعم.
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته، إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسنده بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد،
0: ما لم تفد

0: كعند زيد النميرة ما لم تفد. فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأي ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الإفتاء به، وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به، لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف، كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، ها نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح. إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأي منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا بهذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مفتور ما في فائدة، نامرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نامرة من النمرات، قد يقال بالمعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
1: على النكر
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم المبتدأ الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف هو لا يصلح رجل عند أبيك، هو الذي قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم، قال وهل فتن فيكم
0: فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل ورغبة أيش

0: قال
1: خير خير
0: والأي
1: وهلفتا
0: وهلفتا فيكم. هذا بعيدا للأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهلفتا فيكم هل هل لصفات وفتم هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ النكرة تقدم هل فتن فيكم هذا جار مجرور. إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل. إذن فيكون المستفهم عنه وفتن شيئا عاما لا يوجد شيئا خاصا. هل فتن فيكم
1: أي فتن
0: فهذا من جهة المعنى صحيح. هل فتن فيكم تستفسر هل فتن فيكم تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل من الاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا على خل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لأن المعنى على هذا صحيح، ما خل لنا. رأيت. ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال. رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين، عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قالوا عمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشائه قد تأتي به. رأيت وليقس ما لم يقل. نعم،
1: إن شاء الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: آمين.
2: إن شاء الله إليكم شيخنا. ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.

0: ايوه
1: الطريقة الثانية ماذا شيخ؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. طيب، فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت؟ هذا هو
2: الطريقة الثانية، تكميل الكلام.
0: نعم، وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما في تأويل بتقدير محذوف.
2: نعم
0: نعم، أيوة.
1: الظرف المختص ما المراد به شيخ؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، ها رجل في بيتك، رأيت؟ نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل، هذا ليس بصحيح، ما هو الاختصار؟ أو عند أحد مال،
2: عند بيت رجل،
0: هذا ما في اختصار، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وهكذا. نعم.
1: عي الفهاهة.
0: عي الفهاهة. أي عجز، عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح، أو عدم ظهور الكلام، رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا، أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفصاحة، الفهاهة، رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل، والله هذا تصريفه هكذا، رأيت؟
1: شفاء العي السؤال.
0: شوف شفاء العجز.
1: ما سأله.
0: نعم.
1: لحديثه.
0: نعم.
1: لما أفهم من البصر فمات.
0: نعم. صحيح. قتلهم. ورد في هذا الحديث. نعم.
2: قتلهم. نعم. قتلهم.
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب إذا وقال فيه هو قتل، لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقون البطن. نعم.
2: هذه الكلمة التي أحببت قرأتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام، ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
2: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
2: فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا. معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أول، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس بالأدب، لكن هذا كثير في الناس.
2: ها من جاهل شيئا عدا
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق ولا أدب في حملة العلم. لو حملوا ما ينبغي مثل هذا. نعم.
2: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتاً يلحق في مثله الحيرة. الوقت الذي كان فيه هو يعني
0: يكتبه أيوة.
2: المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا. فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتذار.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
2: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. يعني
0: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
2: الرسالة. رسالتي.
0: أيوة رسالة طيب.
2: فضل بني هاشم الكبيرة.
0: رسالة كبيرة طيب.
2: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار. فإنه يقف على دقة فهمي
0: وإبداعي
2: وفضل علمي.
0: الحمد لله.
2: ثم ختمه بالدعاء
0: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسه.
2: إن يحسدوني
0: فإني لست لائمه قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. يقرأ وشوف كل يخاف حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام
1: كثير
0: يتخوفون. الله شو بالأخلاق
2: شيخنا المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن
0: الكنانة. عرفتم معنى الحيدة؟ في اللغة أول الحيدة
2: حادة.
0: حادة ما معنى حادة؟
2: ترك الشيء وابتعد عنه.
0: أي يقول
2: تملص من الشيء.
0: الله هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
1: ما هو الشيء
0: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، وكان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه
1: جانبه
0: وتركه. ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر. هذا حيدة
1: حيدة عند الطريق هكذا.
0: أيوة حادة يحيد. وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
2: حيدودة التي في الرأس هذه شيء محسوس في الرأس قدم حيدودة.
0: أيوة شيء هذا في الرأس
2: في الرأس.
0: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاستلام.
2: هو على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه
0: وهما إيش
2: العقدتان.
0: شوف
2: جانبيه والجمع حيد.
0: هذا كله من التفسير باللازم لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب يملك الوسم.

0: كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ، والله أول مرة أسمع هذا، يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء، والله هذا غريب جدا، هذا النوع من الحيدة. فهمت
1: قصدي؟
0: نحن في هذه المسألة تتركها تروح وتروح إلى شيء آخر، ما فهمت؟ هذا من الحيدة. يقصد ما هذا؟
2: تعبير
0: يا شيخ. فهمت ما قصدي؟ والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله، لكن أقول غفر الله له، غفر الله. هذا مين صحيح؟ صحيح هذا؟
2: الشيخ الألبان يكتب من هذا
0: عندك
2: أيضا شيخنا
1: المهم
2: يلتاط لما يستقبل
0: إيش اللي يستقبل؟
2: سيحتاج هذه بكلام الشيخ الإسلامي في مسألة أمور أخرى.
0: طيب طيب، هل هذا يجعله يحيد؟ إنه من المريد أن يستقر مع الحق، لا تفعل ذا والله.
2: حدنا عن المقدمة.
0: نعم
2: قل حدنا عن القراءة.
3: هذا
2: من الكتب المؤلفة في
3: العقيدة.
2: قال وهو كتاب
1: المفتي.
2: طيب قل هو كتاب جديد القدر
0: ما شاء الله،
2: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التاليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة مناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حفظه
4: الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
5: يا عين صاد ذكر رحمة

من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

فرجاً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ألم

وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بالهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء

استفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل، ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون،